إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى. حديث هذه الحلقة عن تربية الأبناء على الثقة بالنفس. الأبناء نعمة ومسؤولية وأمانة في أعناقنا، وما نزرعه فيهم نجنيه، وما نربيهم عليه وما نعلمهم يساهم في تكوين شخصياتهم. ومما ينبغي غرسه في نفوس الأبناء الثقة بالنفس وقوة الشخصية. والثقة بالنفس تنمو مع الأبناء مع نموهم العقلي والجسدي، وترتبط بالبيئة التي يعيشون فيها. ويكتسب الأبناء الثقة بالنفس خلال الأعوام الأولى من حياتهم عن طريق التفاعل الاجتماعي والتربية الإيجابية. ومما ينبغي على الوالدين لغرس الثقة في نفوس الأبناء إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن مشاعرهم وآرائهم، ومنحهم التشجيع والتحفيز في ممارسة النشاط الحركي والفكري المستقل، وتجنب الانتقادات، تجنب الصراخ في وجوههم والسخرية منهم. السخرية والصراخ والانتقادات كلها تضعف الثقة بالنفس، ويشعر الأبناء بسببها يشعرون بالخوف والتردد. والثقة في النفس وقوة الشخصية من أهم مقومات النجاح في الحياة، ومعناها ثقة الإنسان في قدراته وفي صفاته وفي تقييمه للأمور، وأنها اعتماد الشخص على نفسه والشعور بالثقة في قدراته وصفاته، وتعرف بأنها ثقة الفرد في قدراته وإمكانياته وقراراته، أو الاعتقاد بأنه قادر على مواجهة التحديات ومتطلبات الحياة اليومية بنجاح، وأنها الثقة بالنفس إيمان الإنسان بأهدافه وقدراته وقراراته وإمكاناته، أي الإيمان بذاته. ويتصف الشخص الواثق بنفسه بالتفاؤل والاطمئنان والقدرة على تحقيق الأهداف وتقييم الأشخاص والعلاقات بصورة صحيحة وفقا لنظرته لنفسه وتقديره لذاته. وفي التربية الإسلامية تقع الثقة بالنفس بعد التوكل على الله، ولا ينفصل الاثنان عن بعضهما، لأن الإنسان بنفسه ضعيف وبالله تعالى قوي. وللثقة بالنفس أهمية كبرى في حياة الأبناء، فهي تعينهم على إقامة علاقات إيجابية مع الآخرين دون تردد أو خوف، كما تعينهم على التخلص من الشعور بعدم الأمان، وتعزز لديهم القدرة على تحقيق الأهداف والأحلام، وتحسن لديهم القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة وأداء الأعمال بشكل متقن، كما أنها تطور الذات والقدرة الإنتاجية والعزيمة والإصرار، وتمنح الشعور بالسعادة والاطمئنان والراحة النفسية والبدنية. ومما يعزز الثقة بالنفس لدى الأبناء محاولة الإجابة عن جميع الأسئلة التي يطرحونها ببساطة وسهولة، وتوفير الأدوات التي تساعدهم على إظهار ميولهم، كتوفير أدوات الرسم إذا كانوا يحبون الرسم، أو أدوات التصوير إذا كانوا يحبون التصوير، آلة التصوير مثلا. وأما الخوف لدى الأبناء فإنه يجعل الآباء قلقين على مستقبلهم، فالكل يود أن يكون ابنه شجاع واثق من نفسه، لكن الخوف ضروري أحيانا ليكون هناك نوع من الحذر، نوع من الحيطة والجد والاجتهاد وبذل الجهد حتى يتمكن من النجاح. ومما يقلل من الخوف لدى الأبناء التشجيع والتحفيز والتوجيه والمساعدة، ودفع الأبناء نحو الأمام ومد يد العون لهم، فهم بحاجة إلى التحفيز

تعزيز الجوانب النفسية لديهم وزرع الثقة فيهم، ومراقبة أو متابعة تصرفات الأبناء بطريقة لا توحي لهم بأنهم تحت المراقبة، وذلك من خلال القرب منهم، مد جسر العلاقة معهم والصراحة معهم، وحثهم على اختيار الأصدقاء بعناية. وحينما نحكي لأبنائنا قصة سيدنا موسى عليه السلام وابنة شعيب حينما قالت لأبيها يا أبتي استأجره، فهي الفتاة العفيفة الطاهرة الواثقة لم تزاحم الرجال، وحينما سألها موسى عليه السلام ما خطبكما، قالت بثقة لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير فقد تربت على العفة والطهارة وحسن الأدب وعلى الثقة بالنفس وعلى إعمال العقل والحكمة. قالت لأبيها يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. عرضت على أبيها رأيها وهي واثقة، ولم تخش من أبيها سوء الظن والتهمة، فهي تعلم من ثقة أبيها فيها ومن إتاحته لها فرصة التعبير عن الرأي. ومن مظاهر ضعف الثقة لدى الأبناء العزلة وتجنب المشاركة في الأنشطة والتحديات والاستسلام السريع والشعور بالإحباط والغش واللجوء للكذب عند الشعور بالخسارة أو ضعف الأداء، وإلقاء اللوم على الآخرين في فشلهم أو عجزهم، وتراجع الأداء التعليمي المستوى التحصيلي والأداء الاجتماعي وقلة تواصلهم مع الأصدقاء والابتعاد عن الأنشطة الجماعية، والشعور بتغيرات في المزاج كإظهار الحزن أو البكاء أو نوبات الغضب أو الإحباط، وكذلك ذم النفس وصفها بالفشل أو الكسل أو عدم النفع، فهذه من مظاهر ضعف الثقة لدى الأبناء. وعلى الوالدين الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في غرس الثقة بالنفس لدى الأبناء، فقد كان عليه الصلاة والسلام يختار الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح ويغيره. في رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحقير الذات، فكان يقول لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يوجه الرسائل الإيجابية إلى من حوله من الصحابة ليلفت نظرهم إلى الإيجابيات التي لديهم والصفات الحسنة التي تميزهم، فكان يقول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنك غلام معلم، ويقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، وكان يقول لأشج عبد القيس رضي الله عنه إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. وكان عليه الصلاة والسلام يحسن توظيف الطاقات، فقد سر النبي صلى الله عليه وسلم بزيد ابن ثابت حينما قربه أهله منه وقالوا إنه حاذق ويحفظ القرآن، فعلمه القرآن حتى صار معلما للقرآن ومؤتمنا عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يسلم على الأطفال إذا مر بهم وهم يلعبون، وكان يكنيهم ويلاطفهم ويعيش اهتماماتهم، فيسأل الطفل الصغير عن طائره قائلا يا أبا عمير ما فعل النغير. كل ذلك يؤدي إلى زيادة الثقة بالنفس. ولتنمية الثقة لدى الأبناء ينبغي على الآباء كثرة الدعاء للأبناء، ادعوا لأبنائكم بالهداية والخير والصلاح. وتدريس الأبناء سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح وحسن الاستماع إلى أسئلتهم والتفاعل الإيجابي مع كلامهم، وعدم مصادرة الحرية في اللعب والحركة، خلهم يلعبوا ويتحركوا حسب الوقت المحدد، وتحديد نقاط الضعف لديهم وتحسينها، تعريفهم بجوانب القوة واستغلالها وإبرازها وتنميتها، وغرس الاهتمام بالمظهر الخارجي وارتداء الملابس الأنيقة، وعدم إهمال النظافة الشخصية، والعدل بين الأبناء في كل أمر حتى في اللمسة والقبلة والبسمة والنظرة، فالأبناء حساسين، وتوفير الأمن النفسي لهم وعدم تهديدهم وتعويدهم الاعتماد على النفس منذ الصغر ومراعاة الفروق الفردية لديهم. بذلك نكون قد عززنا ثقة الأبناء بأنفسهم وقوينا من شخصيتهم،
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق

0: أبناءنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على تربيتهم التربية الصالحة. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى.
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: في عام 1652 للميلاد استنجد ملوك جزيرتي زنجبار وبيمبا بالإمام سلطان بن سيف الأول اليعربي بعدما ضاقوا ذرعا بالبرتغاليين، فما كان من الإمام إلا أن أرسل أسطوله الحربية إلى هناك، وقد تمكنت القوات العمانية من هزيمة الحامية العسكرية البرتغالية في زنجبار. رغم قلة الجنود العمانيين الذين استطاعوا بفضل قوة عزيمتهم من دحر القوات البرتغالية خارج جزيرتي بتة وزنجبار، وقد احترم العمانيون الأديان الأخرى الموجودة هناك، وكان هذا كفيلا بدخول الكثير منهم إلى الإسلام. في هذه الحلقة من برنامجكم العمانيون والبحر يواصل الدكتور خليل بن عبد الله العجمي الباحث في التاريخ العماني التعريف بدور الأسطول العماني في إرساء ثقافة السلام في الفترة التي تلت طرد البرتغاليين من عمان، والتي كان فيها الأسطول العماني بأوج عطائه، حيث قال:

0: نستكمل موضوعنا ما تطرقنا إليه من قبل حول اتهام الأسطول البحري العربي أنه كان يمارس القرصنة في المياه البحرية الشرقية. حقيقة البحرية العمانية في ذلك الوقت كان لها أهداف واضحة، وهي صد هجوم أي اعتداء خارجي، بمعنى أن العمانيين كانوا يدافعون عن أنفسهم، هذا من جهة، وكانوا يستخدمون أسطولهم لتقديم المساعدة للشعوب التي تستنجد بأمة العاربة كموقف إسلامي يحتم عليهم نصرة أبناء جلدهم. وهذا الموضوع اعتبر غير مقبول من قبل الأوروبيين، بعض الأوروبيين، لأن يرجع في ذلك في الحقيقة الأمر إلى عدم اعترافهم بحق الشعوب في الدفاع عن أراضيها. أما العمانيين فهم اعتبروا ما يقومون به يندرج تحت الرغبة في الدفاع عن وطنهم ولتثبيت أمور دينهم. وقد وضح ذلك ليوريمر حين قال: دأب الأسطول العماني على الوقوف في وجه كل من هدد أمن وملاح التجار العرب خاصة والعمانيين، فلم يتهاونوا في الهجوم على اعتراض أي سفينة تابعة لجهات تعرض العمانيين لخطرها، وخاصة السفن التابعة للقراصنة الهنود. كان نشاط البحرية يهدف إلى تقديم مساعدة والنقد للشعوب التي تستنجد بأمة العاربة. كان الواجب يحتم عليهم تقديم المساعدة للأقطار وخاصة الضعيفة، لعلم شعوبها ما سطره العمانيون بطولات حينما طردوا البرتغاليين من بلادهم بفضل اتحادهم مع بعض. كانت أول محاولات استجداء بالعمانيين حينما استنجد ملوك زنجبار وبمبا عام 1652، استنجدوا بالإمام سلطان بن سيف الأول حينما ذاقوا ذرعا بالبرتغاليين، فأرسل الإمام سلطان أسطوله الحربي إلى هناك، وتمكنت القوات العمانية من هزيمة الحامية العسكرية البرتغالية هناك، رغم أن الجنود العمانيين كانوا قلة، ولكن بفضل قوة عزيمتهم تمكنوا من دحر قوات البرتغالية خارج جزيرتي بمبا وزنجبار. وقد احترم حقيقة العمانيون الأديان الأخرى الموجودة هناك كالمسيحيين، كدليل على أن العمانيين لم تكن لهم نية في احتلال البلدان التي قدموا لهم مساعدات، أنهم ما كانوا يتدخلون في شؤونها أو إلقاء تلك المسألة على شعوبها لتقرر مصيرهم. فهناك كثير من الأمثلة على أن هذا الأسطول كانوا يلبي النداءات التي تأتي من سكان شرق أفريقيا. فقد لبى الإمام سلطان نداء أهالي بتة وفازة لتحرير بلادهم من البرتغاليين، كان ذلك سنة 1660، من دون أن يسيطر على القلعة، قلعة يسوع. وبعد أن انهى الأسطول العماني من هذه العملية قفل راجعا إلى مسقط، وأوكل مهمة إدارة شؤون مباشرة إلى محمد بن مبارك المزروعي، وهو أحد قادة منباسة في ذلك الوقت. من الأمثلة الأخرى على أن العمانيين كانوا يلبون نداءات السكان ما حدث سنة 1666، حينما قام عرب الصومال ببعث رسالة سرية إلى الإمام سلطان بن سيف، أوضحوا فيها من خلالها الظلم والمعاناة التي وقع عليهم جراء الأعمال التعسفية التي كان يمارسها البرتغاليون ضدهم. فبعث إليهم الإمام سلطان قائده محمد بن مسعود الصارمي على رأس جيش بحري، ووقعت بينهم مناوشات تمكن على إثرها من طرد البرتغاليين من أرض الصومال من دون أن يستقر الأسطول العماني على أراضي الصومال، وإنما فضل أن يكون حكم البلد هذه من قبل أهلها. وقد عم الفرح حقيقة أرض الصومال بعد إخراج البرتغاليين منها، وذكر أن المسلمين هناك كانوا يدعون للإمام سلطان بالعمر الطويل والخير الجزيل نتيجة ما قام به من تحرير بلادهم من البرتغاليين. أيضا في سنة 1669 قام الأسطول العماني بتقديم مساعدات لبعض الإمارات على ساحة شرق أفريقيا نتيجة أيضا تعرضها للمضايقات من قبل البرتغاليين، حتى تمكن هذا الأسطول أن يوسع نشاطه إلى ما بعد جنوب جزيرة مدغشقر. هكذا رأينا أن الأسطول العماني حقيقة كان يلبي نداء الواجب عندما تأتيه من المسلمين، سواء كان سكان شرق أفريقيا أو غيرها من المناطق الأخرى، نتيجة ضيق السكان ذرعا من أعمال البرتغاليين الوحشية. فما حدث عام 1695 عندما استقبل الإمام سيب بن سلطان وفدا يضم سكان منباسة طالبين منه النجدة من البرتغاليين، فأمر الإمام أسطوله بالتحرك في 11 مارس 1696 على رأس حملة مكونة من 7 سفن تحمل ما يقارب 3000 شخص، وحمل معهم أمير مقاطعة لامو الذي يبدو أنه كان على اتصال بالإمام سيف للتحالف معه ضد البرتغاليين. فتمكن الإمام سيف من الاستيلاء على قلعة منباسة. بعد الانتصارات، سلسلة الانتصارات التي حققها العمانيون، تشكل وفد من زعماء قبائل منباسة والقبائل العربية والزنجية للقاء الإمام سيف وتهنئته. هذه طبعا بعد أن تمكن الإمام من دحر البرتغالي عن قلعة يسوع. هذا الحدث أن تم تشكل وفد يضم مختلف زعماء قبائل منباسة والقبائل العربية والزنجية، وقرروا المجيء إلى عمان لتهنئة الإمام يعني وشكر على ما قام به. فاستقبلهم الإمام سيف بن سلطان وأكرمهم، وبعد أن ظلوا في عمان فترة من الزمن رجعوا إلى بلادهم بعد أن تلقوا الهبات من الإمام سيف بن سلطان. طبعا لم يكن العمانيين أي نية في الإقامة في شرق أفريقيا وتكوين دولة تابعة لهم. رأينا أنهم على مر السنوات من منتصف القرن العشرين وحملات متعددة لم يفكروا أنهم يخضعوا تلك البلدان لسيطرتهم، إنما فقط من باب تقديم المساعدة، وتركوا الأمر في يعني يد أهلها، رغم أن العمانيين يعني لم تؤثر فيهم الصراعات الداخلية التي حدثت في عمان من تقديم تلك المساعدة. وهناك أيضا أمثلة كثيرة، نأخذ مثال ما قام به أيضا الإمام سيف بن سلطان عندما يعني لبى نداء سكان البحرين لتخليصهم من الفرس، فقد أرسل إليهم أسطوله الحربي عام 1704، فكان له ما أراد من طرد الفرس، و فضل أيضا عدم البقاء على أرض البحرين، وقرر سحب القوات العمانية لفترة قصيرة بعد بقائه لفترة قصيرة من الزمن، ففضل عدم التدخل في شؤون هذا البلد. وأيضا بالجهة الجنوبية الغربية كانت أيضا سواحل اليمن التي كانت هدفا لبعض الهجمات البرتغالي، فأيضا قدم الإمام لهم أيضا مساعدات من دون أن يفكر، بعد أن تم طرد البرتغاليين يفكر في السيطرة على أراضي اليمن. دليل على ذلك الرسالة التي بعث بها الإمام سلطان بن سيف إلى الوزير اليمني في ذلك اليوم أحمد بن حسن، وضحت الدوافع الحقيقية للتحركات البحرية العمانية. حينما قال الإمام سيف بن سلطان: إنا لما بعثنا جيشنا وسلطناه على جهاد عبادة الأصنام وقتال أعداء دين الإسلام الذين نقضوا عهودنا ونكثوا عقودنا إلى آخره، أوضح أنهم ليس لهم نية في البقاء في أرض اليمن. حقيقة هناك كثير من الأمثلة، الوقت لا يسع أن نذكرها بالكامل، تدل على أن العمانيين كان هدفهم أسمى بالدفاع عن الأراضي الإسلامية وتقديم المساعدات والنجدة لهم. وعكست مثلا عكست الرسائل المتبادلة أيضا بين أئمة العاربة ومندوبين الشركات الأوروبية، ما يؤكد أيضا على واصر التعاون والاحترام المتبادل بين الطرفين. فالرسالة التي وجهها فان ويك المدير الهولندي في بندر عباس إلى الإمام سلطان بن سيف عارضا عليه التعاون والسماح للهولنديين بإقامة وكالة تجارية، فرد عليه الإمام: إن رسالتك تلك ملأة بالتفهم ومنفعمة بالتعبيرات اللائقة ومحلاها بعبارات الود والنبل واللطف والأدب. وفي نهاية الأمر عين الإمام سلطان سفيرا له في باتافيا بغرض توقيد العلاقات التجارية بين البلدين، حيث أظهر العاربة حسن نواياهم تجاههم وعدم معاملتهم معاملة الأعداء. وهكذا رأينا أن العاربة كان هدفهم من شن الحملات المختلفة في الشرق والغرب لتقديم المساعدة لمن يستنجد بهم، وكانوا حريصين على إقامة علاقات السلم مع مختلف الدول الأوروبية التي كانت تتواجد في المنطقة في النصف الثاني من القرن السابع عشر، حيث رحب أئمة العاربة بالتعاطف معهم لوقوفهم على الحياد كما حصل عند الفرنسيين، فقدموا لهم الشكر كمثال عندما أرسل الإمام سلطان بن سيف للأب كارنيه الفرنسي يشكره على وقوفه على الحياد في حربه مع الهولنديين، فأمر الإمام بتزويدهم بالأسلحة وبعض الأدلاء البحريين في حربهم مع البرتغاليين في غرب الهند.
1: العمانيون والبحر.

0: لقد قام الأسطول العماني البحري خلال حكم أئمة دولة اليعاربة بدور بارز في نشر التسامح والتعاون مع الشعوب الأخرى، وكان لهذا الأسطول أهدافاً واضحة من بينها صد أي اعتداء خارجي وتقديم المساعدة والنجدة للشعوب التي تستنجد بأئمة اليعاربة الذين سعوا إلى بسط السلم في الأقطار المختلفة وخاصة الضعيفة منها، لعلم شعوبها ما سطره العمانيون من بطولات حينما طردوا البرتغاليين من بلدانهم بفضل قوة أسطولهم.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
2: مجال
1: ميناء السفن.
3: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
3: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان. أحبتي الكرام، في الحلقات أو الحلقة السابقة بالذات بدأنا تقديم التعريف بالموانئ المجانية القديمة اللي هي طبعا من قبل 2000 قبل الميلاد وما قبله طبعا، وبعضها طبعا يعود قد يكون يعود إلى 1006 قبل الميلاد، بداية النشاط البشري في المناطق الساحلية. ولكن طبعا ظهرت هذه الموانئ بشكل أكبر وبدأ نشاطها منذ 1004 قبل الميلاد، طبعا خلال 1003 وخاصة منتصف 1003 قبل الميلاد 2500 إلى 2000 قبل الميلاد، كانت مجان نشيطة جدا في مجال الملاحة ومجال التجارة، وكانت حلقة وصل بين الحضارات القديمة في المنطقة، حضارة وادي السند في الهند، حضارة الهرابة في باكستان، حضارة عيلام في بلاد فارس، حضارة وادي الرافدين في العراق، حضارة وادي النيل في مصر، الحضارة الفرعونية، حضارة الشام، حضارة الأناضول، كل هذه الحضارات، وحتى قد يكون شرق أفريقيا أيضا من ضمن المنظومة اللي كانت حلقة وصلها جميعا سفن مجان القديمة التي بدأت تبحر بطريقة مباشرة بخط مباشر من رأس الحد ورأس الجنز في مجان إلى ميناء جوزرات في وادي السند. أحبتي الكرام، نبدأ حديثنا، نواصل حديثنا عن الموانئ ونبدأ في ميناء رأس الجنز. طبعا من الموانئ المهمة القديمة اللي عثر عليها في معثورات كثيرة جدا ميناء رأس الجنز. ميناء رأس الجنز لأهمية خاصة بحيث أنه كان فيه نشاط بشري أكبر وفي معثورات كثيرة جدا من الآثار تعود إلى فترات طويلة جدا منذ 1006 قد يكون 1005 قبل الميلاد إلى يعني ما بعد الميلاد. والآثار اللي وجدت في رأس الجنز ورأس الحد استمرت منذ 1006 قبل الميلاد حتى 13 الميلادي. بعد 13 الميلادي تحولت النشاط البشري أو الموانئ أو نشاط الموانئ بالذات من ميناء رأس الجنز ورأس الحد إلى ميناء قلهات. يعني بدأ ميناء قلهات ينشط في القرن الثالث عشر الميلادي. بعد القرن الثالث عشر الميلادي إلى القرن الخامس عشر أو السادس عشر استمر النشاط في قلهات. بعد ما أصيبت قلهات بالزلزال اللي حصل في الألفية في القرن السادس عشر أو الخامس عشر الميلادي، تحول الميناء إلى ميناء صور، وأصبحت صور منذ القرن الخامس عشر الميلادي وحتى القرن العشرين هي الميناء الرئيسي في المنطقة، خاصة المنطقة اللي هي رأس الحد ورأس الجنز إلى قلهات. اليوم نتحدث عن ميناء رأس الجنز، وطبعا الميناء رأس الحد تتوفر فيه معلومات كثيرة جدا، ومن أهم المواقع الأثرية في جنوب الشرقية بسلطنة عمان. توفر المواقع الأثرية الكائنة في جنوب المنطقة الشرقية بسلطنة عمان بشكل عام معلومات ممتازة حول المستوطنات الساحلية على طول بحر العرب. معلومات كبيرة جدا طبعا جمعت من هذا الموقع ومواقع أخرى، مع التركيز على التجارة البحرية المتوجهة نحو الهند وجنوب شبه الجزيرة العربية في البحر المفتوح. يعني ميزت الآثار في هذه الموقع أنها لها علاقة مباشرة بحضارة وادي السند، يعني كان اتصال أكبر في حضارة الهند. وهناك مواقع أخرى معروفة على طول بحر عمان، ومنها بندر القصة بمسقط وبمة بقريات وقريات وغيرها، ربما وجدت على طول الساحل الباطنة أيضا مواقع مهمة أو قريبا من ولاية صور. ولكن مواقع جنوب الشرقية تحتل موقعا متميزا، فهي تقع في المفصل ما بين خليج عمان وبحر العرب. طبعا موقع رأس الجنز يمتاز انه هو الحد الفاصل بين البحرين، بحر عمان وبحر العرب، كما أنها تقع في نهاية ممر طويل من الاتصالات التي تتجاوز ساحل الخليج العربي وتصل عبر الرمال إلى محافظة البريمي. يعني أيضا كان في خط بري ينطلق من رأس الحد ورأس الجنز ويعني يذهب إلى المناطق الداخلية وصولا إلى البريمي والمواقع الأخرى المطلة على الخليج العربي، وقد يكون يصل إلى ميناء أم النار في الخليج العربي. وهناك أيضا مستوطنات منذ النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد في عدة مواقع من رأس الحد، وفي مواقع أيضا في رأس الجنز، وفي السويح أيضا هناك مواقع مهمة جدا، وأيضا هناك في مواقع أخرى برأس رويس أيضا في جنوب الشرقية، ومواقع أخرى في شمال أصيلة. كل هذه المواقع كانت مهمة للنشاط البحري في تلك الفترة، وعثر فيها على معثورات كثيرة تدل على تواصل حضاري، وتدل على أن هذه المواقع لها نشاط يعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد وما قبله. وقدمت التنقيبات في رأس الجنز صورة حية لمجتمع الصيد ينتمي لحضارة العصر البرونزي المبكر في مجان خلال النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد. يعني طبعا العصر البرونزي من 3200 قبل الميلاد إلى 1300 قبل الميلاد، كل هذه الفترة تسمى العصر البرونزي، لكن العصر البرونزي المبكر اللي هو الفترة يعني الأولى في هذه الفترة، لكن هنا المقصود النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد، أي 2500 وحتى 2000 قبل الميلاد، اللي هو كان فيه النشاط البشري كبير جدا والنشاط التجاري والملاحي. ويوجد الموقع أي موقع رأس الجنز على امتداد الشاطئ الرملي مخترقا منحدرات الحجر الجيري إلى الجنوب من أقصى الرأس الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وكانت المنطقة مأهولة منذ الألف السادس قبل الميلاد. يعني كانت المنطقة هذه التي هي رأس الجنز ورأس الحد والمناطق القريبة منها، هذه كلها كانت مأهولة منذ الألف السادس قبل الميلاد، أي منذ 8000 سنة من الآن. وموقع حضارة العصر البرونزي المبكر يوجد على طول الخليج صغير، واحتوى مجموعات عديدة من منازل الطوب اللبن، وبدأ استعمالها نحو 2500 قبل الميلاد. يعني هذه المواقع اللي تعود لحضارة العصر البرونزي أو ما قبل ذلك، وجد أيضا من بينها يعني منازل استخدمت الطوب اللبن في صناعة المباني أو المنازل. وطبعا هذه المواقع موجودة في يعني جنوب الشرقية، أو حتى موجودة في موقع أم النار في داخل الخليج العربي اللي هو الآن يقع عند قريب من أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان موقع رأس الجنز مسكونا موسميا خلال الشتاء من أكتوبر حتى مارس بواسطة مجتمع أمضى وقته في صيد الأسماك وتصنيعه بمختلف الطرق لتخزينه وشحنه إلى داخل البلاد. يعني كانت هناك صناعات سمكية من بينها التمليح والتبخير والتجفيف يعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد وما قبل ذلك، وما قبل ذلك قد يكون الألف السادس، قد يكون الألف الخامس، قد يكون الألف الرابع قبل الميلاد. وجد أن هناك في تمليح أسماك، وكانت تصدر في أواني من الفخار إلى داخل عمان، وقد تكون أيضا تصدر إلى خارج عمان إلى دول أخرى أو إلى حضارات أخرى قريبة. وتنوع الأسماك الموجودة في مواقع جنوب المنطقة الشرقية يشير إلى أن كل الأنظمة الحيوية البحرية تم استغلالها. طبعا المنطقة تتميز أن فيها أخوار مثل خور أو خليج الحجر أو خليج يعني خوري جراما، طبعا مشهورين هذه المكانين أنهم كانوا مينائين طبيعيين منذ القدم، وأيضا كانت تستغل يعني القشريات والرخويات والأصداف وغيرها في الغذاء وغيرها أيضا، وكانت أيضا كثير من المواد تستخدم في الزينة أو في صناعات، وكان يصدر أيضا الأسماك سواء كانت مجففة أو مدخنة أو مملحة إلى مواقع عديدة داخل مجان. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث عن ميناء رأس الجنز، وفي الحلقة القادمة سنواصل الحديث عن نفس الميناء وموانئ أخرى عديدة في مجان قديما. شكرا جزيلا لكم أحبتي الكرام، ونواصل إن شاء الله الحديث في الحلقة القادمة، وإلى اللقاء بكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال البرنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها.

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ مختارات من موشحات النصير الإدفوي، وقد جاء عنه في الموسوعة الحرة: الإدفوي هو كمال الدين جعفر بن ثعلب الإدفوي، المؤرخ الأديب الفقيه الشافعي، وهو منسوب إلى إدفو بالهمزة من الأسفل، حيث أتى الاسم من كلمة إتبو، وهي كلمة قبطية تعني مدينة الشمس الساطعة. كما قال الأثري كمال الملاح في كتاب مصر تحت ظلال الفراعنة: والدفء والشمس الساطعة صنوان لا يفترقان. وأيضا من أمر الفاتح الإسلامي لجنوده عندما وصلوا إلى إقليم تميز بالدفء عن وجه بحري بقوله ادفأوا هنا، وخففت لتصير ادفوا. أما عصر شيخ العرب همام أمير الصعيد، ولد الإدفوي في ادفو بصعيد مصر في شعبان سنة 85 هجرية، ودرس في قوصة التي كانت تعد أكبر مدرسة إسلامية في صعيد مصر تحاكي مدارس القاهرة وبقية العالم الإسلامي. ثم انتقل الإدفوي إلى القاهرة ليتلقى العلم على أيدي كثير من العلماء المشايخ بالمدرسة الصالحية التي أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب، حيث كانت القاهرة قبلة لعلماء المشرق والمغرب. نقرأ له من موشحاته هذا الموشح. يقول الإدفوي: يا طلعة الهلال هللال في الحب منتظر، يا غابة الآمال أمالي من الهوى مفر، أمالي دائي راقي من راقي قدرا على الأنام، زهى بحسن الساقي والساقي من ريقه المدام، به فؤادي باقي والباقي في لجة الغرام، وسست والخلاق أخلاقي بالصبر إذ هجر، فلذ للمذاق مذاقي في حبه السهر، هل من فتى يسعى في إسعافي بالقرب من رشا، إن مال بالأرداف أردى في قلبي مع الحشا، مكمل الأوصاف أوصى في قتلي وأدهشا، عقلي وحكم الجافي ألجى في ركوبه الغرر، فكم من الإسراف أسرافي كفيه من خطر، أزر الجبين الحال بالحال ممن قد اغتدى، إذ فاق بالكمال كمالي أشقى وأنقدى، من ابنة الدوالي دوالي قلبي من الردى، وقد بذلت مالي أو مالي باللحظ إذ نظر، وقال إذ الوالي للوالي يرفع له الخبر، يا غصن بان مائل يا مائل عني لشقوتي، وارثل دمع السائل يا سائل عن حال قصتي، ولا تطيع العاذل يا عاذل وارفق بمهجتي، وإن تزرني قابل في قابل أفوز بالنظر، كي ينجلي يا فاضل الفاضل في حالة الغير، يا منتهى أمالي أمالي في الحب من مجير، ارث لي جسم البالي يا بالي وارحم فتى أسير، وفيك قد ألقالي يا قالي هجرانك الضرر، وقطعت أوصالي يا صالي بقتلتي سقر، إن جزت بين السرب فسربي عن حيهم قليل، ومل بهم وعجبي فعجبي قلبي بهم بخيل، وقب بهم يا صحبي وصحبي ابكوا على القتيل، وإن تقض نحبي فننجبي في السهل والوعر، وانزل بهم والطف بي وطف بي في البدو والحضر، لم أنس إذ غناني أغناني والليل قد هدى، وقال إذ حياني أحياني روحي لك الفداء، واهتز بالأرداني أرداني إذ قام منشدا، وطائر الأفنان أفناني إذ ناح في السحر، وهاتف الأذان آذاني إذ نبه البشر. كانت تلك مختارات من موشحات النصير الإدفوي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

مستمعي الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء المملكة المتحدة تطورات الأوضاع وسبل تحقيق التهدئة ومنع التصعيد في المنطقة. واشنطن تشن هجمات على عشرات المواقع الإيرانية وسط تصاعد المواجهات بينهما. استشهاد 6 فلسطينيين وسط تقدم في محادثات القاهرة لإنهاء الحرب في غزة. دول أوروبية تواصل مكافحة حرائق الغابات وسط موجة حر قياسية. مقتل وإصابة العشرات جراء ضربات روسية واسعة استهدفت مدنا في أنحاء أوكرانيا. وكييف تشن هجوما على شركة إلكترونية روسية ومصفاة نفط. ارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال الذي وقع في جنوب غرب اليابان إلى 34 شخصا. قدمنا لكم عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة، واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجاة، يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة، واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى، يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بالمحبة والسلام، وأهلا وسهلا بكم عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. اللهم آمين، ربي يسعدكم بإذن الله تعالى ويحفظكم ويبعد عنكم كل شر ومكروه بإذن الله. قولوا آمين. دروب السلامة لكم جميعا أينما يصل هذا الأثير، أثير إذاعة الشباب. نسأل الله أن يغمر قلوبكم بالسكينة وينير دروبكم بالقرآن ويكتب لكم في كل خطوة توفيق. اللهم اجعلها جمعة تجاب فيها الدعوات وتمحى فيها السيئات وترفع فيها الدرجات. اللهم آمين يا رب العالمين. الله يسعدنا ويسعدكم دائما وأبدا بإذن الله تعالى. دروب السلامة لكل من يستمع إلينا الآن. حزام الأمان، السرعة القانونية، مسافة الأمان دائما نذكرها، ونقول دروب السلامة لكل من متوجه إلى محافظة ظفار أو راجع منها. الله يحفظكم وتوصلون بالسلامة بإذن الله. دروب السلامة نقولها لكم في صباح الياسمين من 8 إلى 10، ساعتين نكون معاكم متابعينا بمواضيعنا المختلفة بأخبارنا أيضا في صباحات الياسمين على مواقع التواصل كالعادة اللي تعرفوها عبر الواتساب والاتصال. أكيد راح تكون هناك مساحة أيضا جميلة نقرأ فيها رسائلكم وناخذ فيها اتصالاتكم. إذن هذه أجمل التحايا منا لكم متابعينا في بداية برنامجكم صباح الياسمين من 8 إلى 10 صباحا. هذه أجمل التحايا مني لكم. أخوكم عابدين البلوشي معكم في التقديم والتنفيذ.

يوليو 2026 ميلادي. جلالة السلطان يبحث مع رئيس وزراء المملكة المتحدة لارتقاء بالشراكة والتطورات في المنطقة. $25.8 مليار استثمارات أجنبية مباشرة في النفط والغاز بنهاية الربع الأول. بورصة مسقط تتصدر أسواق المنطقة بأداء استثنائي ومكاسب تتجاوز 24%. توقيع عقود انتفاع باستثمارات 5 ملايين ريال في محافظة ظفار. تقلبات في أسعار النفط وبرنت فوق $90. عناوين جريدة عمان في الصفحة الثانية وأبرز العناوين: 50% الإنجاز في مستشفى الفلاح وافتتاح مركز جعلان بني أبو علي الصحي نهاية العام الجاري. سفيرة سلطنة عمان في رواندا تقدم أوراق اعتمادها. ربط الجانب الأكاديمي بالممارسة المهنية العادل. تختتم أول برنامج لتدريب 21 من طلبة القانون. الاطلاع على جاهزية مواقع فعاليات خريف ظفار بولاية طاقة. ومن العناوين: مستشفى الرستاق يسجل 2000 يوم دون عدوى مرتبطة بالقسطرة الوريدية المركزية. الشرطة تختتم برنامج تأهيل سائقي مركبات الإسعاف. أكثر من 52,000 زائر العام الماضي متنزه البليد، شواهد تاريخية وأثرية تجسد عمق الحضارة العمانية. من العناوين في الصفحة الرابعة من جريدة عمان: انطلاق حملة نريد لك سلامتك لنشر ثقافة القيادة الآمنة بولاية أدم. وندوة علمية بشمال الباطنة تناقش الأمن الفكري وصناعة الوعي المجتمعي. من العناوين أيضا متابعينا في الملحق الاقتصادي، أبرز عناوين: خام عمان عند $80، تقلبات حادة في أسعار النفط مع عودة التوترات. الذهب ينخفض والدولار ينتعش مع إبقاء المركزية الأمريكي على سعر الفائدة. استكشاف النفط والغاز يستحوذ على 80% من الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان. مؤشرات إيجابية تعزز فرص التصنيف ضمن الأسواق الناشئة. بورصة مسقط أداء استثنائي يؤكد مكانتها كوجهة آمنة وجاذبة للاستثمار. ارتفاع كبير في مبيعات السيارات الكهربائية بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وأرباح شل تقفز لأكثر من الضعف مع زيادة تقلبات الأسواق. سامسونج تسجل أرباحا وإيرادات قياسية بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي. بورصة مسقط أو مؤشر بورصة مسقط يغلق عند 7277 نقطة والتداولات عند 55 مليون ريال. الاستقرار الأسهم العالمية مع تبديد توتر الشرق الأوسط إثر نتائج الشركات. اقتصاد ولاية ترامب الثانية، صدمات وصمود ومؤشرات مقلقة. إذن هذه كانت أبرز عناوين جريدة عمان والملحق الاقتصادي. متابعينا الأكارم، حفظ الله هذا الوطن عماننا الحبيبة، عمان السلام وجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وكل من على أرض هذا الوطن الغالي. عمان السلام.

صباح الخير وصباح السعادة الدائمة لكم جميعا متابعين ومستمعين أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق وهو في دربه، الله يحفظك ويسعدك ويسر أمرك إن شاء الله وتوصل لدروبكم ولمبتغاكم سالمين غانمين إن شاء الله. حياكم الله معنا في مشوارنا في صباحات الياسمين. إذن بدينا من الساعة 8 وتواصل يستمر معاكم إلى تمام 10 بإذن الله تعالى، ساعتين نكون معاكم فيها على السمع وفي دروبكم. ونقول لكل من يستمع إلينا بإمكانكم المشاركة عبر الواتساب 724-42-009 724-42-009 أو بالاتصال على 24-698-51 24-698-51 بإمكانكم أيضا الاتصال. نروح لرسائلكم اللي وصلتنا عبر الواتساب لما يفتح الكمبيوتر. احنا طبعا تواصل يستمر معاكم متابعينا في برنامجكم صباح الياسمين بأخبارنا المختلفة وتفاصيل أيضا حلقة اليوم. اتصالاتكم ما شاء الله اتصالات كثيرة، بس نحاول كذا على السريع ناخذ الرسائل اللي وصلتنا عبر الواتساب. أولها من فايز العلوي من صور العيجة، تحياتنا لك يا أخوي فايز، صباح النور والسعادة لكم جميعا. وأجمل تحية نقولها لأخوي خالد رواحي أيضا، أسعد الله صباحك بالخير. فايز العلوي يقول في تغريدته: قد تتأخر أمنيتك لكن لا تظن أن الله نسى دعائك، فالله يسمعك ويعلم حاجتك ويختار لك أجمل الأوقات. صباح الهمة والنشاط لأصحاب القمة الرائعون المبدعون المتميزون طاقم صباح الياسمين. وفايز العلوي من صور العيجة: لا تيأس، فربك أكرم من أن يرد قلبا دعاه. ونعم بالله، ودائما نقول الإنسان يتقرب من الله سبحانه وتعالى، ودائما يتقرب بالدعاء وبالصلاة. اليوم الإنسان رغم كل شيء إلا أنه مقصر في حياته، مقصر في صلواته، أحيانا يصليها متأخر وأحيانا ينسى أن يصلي صلاته وما شابه ذلك والدعاء وغيره. ولكن نقول نسأل الله أن يغفر لنا ولكم الذنوب والخطايا يا رب العالمين، ويسر أمرنا وأمركم. رغم كل هذا إن الله غفور رحيم، ولكن الإنسان يعني في هذه الحياة رغم على كل شيء تلقاه متعنتر وعنجهي وما شابه ذلك، أحيانا يكون متسلط أيضا على الآخرين بدرجة ما تتوقعها، كأنه هو مالك الدنيا وما فيها. ولكن نقول الله يهدي النفوس والله يجمعكم بالخير دائما وأبدا. الإنسان دائما يجب عليه أن يكون يعني دمث الخلق، سمح، يكون دائما يعني بشوش ويدعو للآخرين، ويكون متسامح أيضا بينه وبين نفسه ومع الآخرين. وما أجمل الدعوات والصدقات في هذا اليوم الكريم. الإنسان ترى في الأخير عايش في هذه الحياة كضيف شرف، يكون راحل في أي وقت كان. في لحظة من اللحظات تلقى فلان يقول لك روح، فلان توفى، فلان مات. يعني الإنسان راح يروح من هذه الحياة وكلنا شاربون من هذا الكأس، ولكن ما الأثر اللي يتركه الإنسان بعد رحيله من هذه الحياة؟ هل هو أثر طيب؟ أثر بالفعل الآخرين يدعون له بالرحمة، أما يقولوا افتكينا منه ولا وما شابه ذلك في كلمات أخرى أيضا. فنسأل الله السلامة دائما في هذه الحياة، ونسأل الله الغفران وقبول أيضا صالح الأعمال. الإنسان ما راح ياخذ من هذه الحياة غير صالح الأعمال، وما أجملها أن تكون في مثل هذا اليوم أيضا الكل يتبرع ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى بأن يغفر ذنوبه ويسر أمره بإذن الله. أخوي يوسف البلوشي راسل لنا صوتية، للأسف الشديد ما نفتح صوتيات يا أخوي يوسف، يا ريت لو تكتب رسالة بدون رنات.
وتحية بعد نقولها لي من تحية لي مهند السعدي أبو سيف، يقول لكل صباح بداية جميلة، ربما كلمة ابتسامة وردة، كلمة ابتسامة وردة منشور، ابحثوا عن تلك البدايات ولا تحرموا أنفسكم جمال الصباح ومتعة الحياة. صباح السعادة لمن يصدقون في وعودهم، صباح الوفاء لمن يصونون العشرة، صباح الورد لمن هم نبض الورد وعطره، صباح الجمال لمن لا يكتمل نهاره إلا بوجودهم. صباحات جميلة وراقية يملأها الحب والأمل والتفاؤل بالله سبحانه وتعالى، وما أجملها اليوم الإنسان في هذه الحياة يعيش ويذهب ويكدح ويعمل وما شابه ذلك، لكن اليوم هل الإنسان بالفعل يصون العشرة؟ هل البعض خلنا نقول يصدق في وعودهم، وما أكثرهم اللي يخلفون الوعود؟ هل بالفعل الإنسان اليوم يقدر الطرف الآخر اللي معاه في حياته؟ اليوم الأبناء الله يحفظهم، الزوجة، الأم، الأخت، الأخ، العم، العمة، الخال والخالة، يعني هذه الأسرة المترابطة دائما، تقدير البعض للآخر وما أجمله لما يكون في تقدير ما بين الأخوان وما بين الأزواج وما بين الأسرة، راح يكون في تقدير في المجتمع ككل، تلقاه مجتمع مترابط. اليوم نحن مجتمعاتنا ما تكتمل إلا بترابط الأسرة الموجودة أيضا في هذاك المنزل، فالله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين. شكرا لك على الرسالة الجميلة يا أبو سيف مهند السعدي. نروح لي رسالة أخرى، يقول صباحكم خير وسعادة دائمة يا رب العالمين، جمعة مباركة من قرية سرور بولاية سمائل إلى الشرقية وتحديدا الأشخرة، دمتم بحفظ الله ورعايته، تحياتي للجميع جميع أبو المنذر رمضاني، صبحك الله بالنور والسعادة. سيف الهاشمي أبو سلطان من الكامل والوافي يقول سلام للذين تصافحنا قلوبهم قبل أيديهم، سلاما للذين يزرعون فينا الأمل والحب، وسلاما للذين لا يحملون حقدا ولا حسد. اللهم آمين، الله يكثر من أمثالك إن شاء الله يا رب العالمين، من هؤلاء الناس اللي ما يحملوا حسد في قلوبهم، إنما سلام داخلي وجميل لنا ولهم إن شاء الله يا رب العالمين. وما أجمل هذا السلام اللي دائما نبحث عن مثل هؤلاء الأشخاص عزيزين القلب وصادقين الفؤاد. في رسالة أخرى ولكن طويلة شوية، من الثامنة صباحا حتى العاشرة نرافقكم، تحياتي لك يا عزيزي، الله يحفظك إن شاء الله على هالرسالة. خالد سليمان العاصمي يقول إذا كان لديك عائلة تحبك وبعض الأصدقاء الطيبين وطعام على المائدة وسقف فوق رأسك فأنت أغنى مما تتصور. بالفعل يا خالد سليمان، أسعد الله صباحك بالخير، وما أجمل هذه الكلمات اللي ذكرتها. اليوم الإنسان ربما متى يكون قنوع؟ لما تكتمل كل هذه التفاصيل اللي ذكرتها يا خالد. صباح الخير أيضا نقولها لمن سليمان العاصمي، رسالتك طويلة وهمساتك كثيرة يا سليمان، صبحك الله بالخير، ولا زال التباشير الرطب ما شاء الله تبارك الرحمن. مرحبا عبدين، ويش موضوعكم اليوم يا علي خاطر النجادي؟ موضوع حلقتنا لليوم واللي نتكلم فيه، هل أصبحنا نعيش لنصنع الذكريات أم لنصورها؟ هني في فرق ترى بين التصوير وبين صناعة الذكريات. في زمن أصبحت فيه الكاميرا ترافقنا في كل لحظة، هل ما زلنا نستمتع بالمواقف كما هي، أم أصبحنا نهتم بكيف ستبدو في الصورة أكثر من شعورنا الحقيقي بها؟ اليوم نفتح هذا الحوار معكم متابعينا ورسائلكم أكيد حول هذا الموضوع بالتحديد. في رسائل كثيرة وصلتنا أيضا، أخوكم أبو أحمد الفزاري، تحياتنا لك يا أبو أحمد، ورسالة من أم سهيل، صبحك الله بالنور يا أم سهيل. احنا نروح كذا لفاصل سريع
ونعود نتواصل معكم متابعينا في برنامجكم صباحات الياسمين. وإيش قال بدر الشعيبي؟ يا حب يا حب يا حب يا حب.

0: من الأغاني الجميلة للفنان بدر شعيبي أغنية يا حب يا حب. الله يجعل الحب في قلوبكم دائما وأبدا بإذن الله تعالى، من يعز على قلبكم إن شاء الله. الله يحفظكم أينما تكونوا، أينما يصل أثيركم إذاعة الشباب. نذهب معكم إذن متابعينا لاتصالاتكم على 2 4 6 9 8 1 5 1 ونقول السلام عليكم. صبحك الله بالخير. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم العابدي، صباح الخير.
0: الوالد أبو قيصر صبحك الله بالنور. الوالد عزيز كيف الحال؟ علينا وعليك ان شاء الله يا رب العالمين.
1: ودعاك وكلماتك الحلوه طيبه ان شاء الله، الله يتقبل منا ومنك ان شاء الله.
0: امين يا رب العالمين، الله يحفظك
1: وقائمنا بصحه وعافيه والامن والامان الحمد لله.
0: امين امين يا رب العالمين.
1: كيف حالك يا عبدي؟
0: الحمد لله بصحه وعافيه. كيف امورك؟
1: زملائك واولادك كلهم خير ان شاء الله.
0: الحمد لله بصحه وعافيه. كيف امورك؟
1: الحمد لله ماشي علوم ماشي خبر
0: ابد من صوبك
1: ما شاء الله الخير.
0: الله يدوم الخير علينا وعليك إن شاء الله يا رب العالمين.
1: إنسان عليه على كلمة طيبة والأخلاق والطيب والبشاشة في هذه الحياة.
0: الله يسعدك يا رب.
1: إنسان هذا وتحيات على امرأة في صديقة الأباعة والفتح بدر الفقيرة وأبو سلطان من العين ومحمد بن ناصر من الكامل الوافي وعلي أبو الفضل وعلي بخاطر وعلي النداء هذاك الندابي كلهم انسأل عنهم وخليفة الرحبي.
0: نعم
1: انسأل عن الأطفال.
0: نعم نعم
1: وعبد الرحمن ما سمعنا له صوت من زمان أنسأل عن الأصدقاء جميعا إن شاء الله.
0: الله يسعدك إن شاء الله أنت وياهم بإذن الله تعالى.
1: وتقهوين إن شاء الله؟ تقهوين؟
0: قهوين نعم.
1: هي قهوة رطب أحسن.
0: الله يسعدك يا رب العالمين.
1: أحسنت.
0: شكرا الله. شكرا لك الوالد أبو قيصر على وجودك معنا.
1: أحسنت.
0: الله يسلمك يا رب العالمين على هذه المكالمة. ترى بصمة لازم يعني تكون موجودة الوالد أبو قيصر نستمع إليه. في رسالة أيضا تقول عابدين نرجو من الجميع توخي الحذر على طريق صلالة في الليل، خفضوا السرعة وكونوا في قمة التركيز تنحجب الرؤية بشكل مفاجئ بسبب الرمال. هذه بالفعل يعني هذا موضوع جدا مهم يا جماعة، جدا مهم. يعني أنت بالليل الحين لما تمشي في مثل هذه الطرقات الطويلة يا أخي، لما تكون الرؤية منعدمة بسبب الرياح والأتربة ليش تسرع وليش تتجاوز يا أخي؟ لهالدرجة روحك رخيصة وروح اللي معك رخيصة؟ يعني عادي حادث يعني تقتل كلهم اللي معك؟ ما يصير يا جماعة، ما يصير. في شيء يصير، في شيء ما يصير، في شيء صح في شيء غلط، حدث العاقل بما يعقل. يعني ما يصير ما في رؤية وانت قاس تسرع، ما في رؤية وانت تتجاوز، ما في رؤية وانت قال استمشي بالشارع. يا اخي اقل شيء اصفط على اليمين، ارقد يا اخي ليه ما تهدى العاصفة وتمشي. لا لا انا اريد واحي اوصل. ايش تواحي توصل؟ تواحي توصل؟ الله يهدي بعض النفوس بس، والله يهدي بعض الناس صراحة. الفيديوهات اللي امس نشوفها في السرعة الجنونية وعدم وجود رؤية اصلا بالامس، نقول الله يهدي البعض إن شاء الله. هاي طبعا في بعض الأماكن احنا نتكلم يعني مش كل الشارع، لكن في بعض الأماكن، وهذه بعض الأماكن للأسف الشديد بعض الناس يعني ما يديروا بالهم لا على نفسهم ولا على أهلهم وأحبابهم اللي معاهم. الله يهديهم إن شاء الله. ناخذ اتصال. على العموم نقول السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأزكى آيات أستاذ الكريم عابدين، وعطر الله صباح الجميع بالخير والسعد، وألبسكم أنتم ومن يستمع إليكم ثوب الصحة والعافية، وحفظ الله لنا هذه البلاد وتوجها بتاج الأمن والعزة والرفعة والازدهار.
0: اللهم
2: وحفظ الله لنا ولكم والمستمعين طيب الآمال. اللهم اجعل أيامنا سعد وعيشنا رغد.
0: آمين.
2: يا خير من عبد، وحيل عنا كل هم وحسد.
0: آمين.
2: أسعد الله صباحك سيدي الكريم، وأنا حقيقة أنتظر كما تعرف أخوك الصغير علي أبو الفضل كغيره ينتظر بكل شغف وشوق موعد إذاعة هذا البرنامج الشائق أيضا لكي لا أستفيد يعني أستمتع فقط، وإنما أيضا لكي أستفيد وأستمتع بما تقدمه أنت وما يبعثه أصدقاء البرنامج الكرام. بارك الله فيك سيد الكريم.
0: الله يبارك فيك ويسعدك ربي دائما وأبدا على هذه الكلمات الجميلة يا علي أبو الفضل.
2: بارك الله فيك. حقيقة اليوم أنا فقط حببت أن أسلم عليكم فقط، وأستاذ عبدين هناك حقيقة من الأشخاص أقول من يستحق أن تحتفظ بذكرياتهم لا بصورهم فقط، فالذكريات سيد الكريم الجميلة تبقى خالدة، وأما الصور فيمكن أن تختفي مع مرور الزمن. وعلى كل حال شكرا لك أستاذ عبدين باختصار، وعاطر سلاماتي وأزكى تحياتي بعد الشكر والتقدير لك أستاذ عبدين ولأصدقاء البرنامج وللوالد عزيز أبو قيصر وجمع الندابي، مرات يختفي ما أدري ليش، أبو فيصل.
0: نعم.
2: والأخ الحبيب عبد الرحمن سليمان وعلي النقادي وكل من يستمع إليكم بارك الله فيك، وأشكرك حقيقة على هذا التقديم الرائع ما شاء الله، قليل من أمثالك بأمانة.
0: الله يسعدك.
2: وزملائك في هذه الإذاعة لم تقصروا ولن تقصروا بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: الله.
2: وفي الختام أقول باختصار، صديقي مثل ما قال وتحذر في الدنيا الدور، ولا تغتر بامالك ولا تفرح بعيش طاب، صديقي بس شتان بين العرش والتنور، فعال الشهم في ربعة فتاة دغري الخطاب، من محاولات القديمة. بارك الله في سيد الكريم، وأسأل الله تعالى أن يعني تقبل منا ومنكم جميعا صالحات الأعمال، وأن يحقق الله لنا ولكم وللجميع طيب الآمال. بارك الله فيك سيد الكريم، وعذرنا على الإطالة، أنا حقيقة مسرور جدا للكي يعني دائما أقول يعني الاستماع إليكم دون التحدث إليكم من أمثالك لا يكفي. شكرا لك يا سيد الكريم. شكرا
0: الله
2: لك.
0: الله يسعدك، يعطيك العافية على هذه الكلمات يا علي أبو الفضل، ونقول رحمة الله على جمعة الصوافي أيضا.
2: جمعة نعم نعم نعم نعم لا لن ننسى سيد الكريم.
0: أكيد جمعة أكيد.
2: يعني الصوافي بأمانة بأمانة أقول صادقا ما زال في القلب، وأنا سبق أن التقيته ما شاء الله من الأشخاص الطيبين كأمثالكم، أسأل الله تعالى أن يغفر له بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن يمد في أعمارنا وأعماركم وأعمار كل من يعيش على هذا البلد الطيب. بارك الله فيك سيد الكريم. بارك. وهذا من طيبك، هذا من طيبك حقيقة، ويعني أنك تذكر أصدقاء البرنامج وأن رحلوا من هذه الحياة فإنهم لم يرحلوا من قلوبنا. بارك الله فيك سيد الكريم.
0: الله يبارك فيك. شكرا لك يا علي أبو الفضل. شكرا. ترى مثل ما نقول وقلنا كلنا راحلون من هذه الحياة، ولكن من الذي يترك الأثر الطيب أيضا في حياته؟ أم سهيل في تغريدتها تقول صباحكم عقد ياسمين، أصدقاء برنامج صباح الياسمين، جمعة مباركة علينا وعليكم، نسأل الله الكريم أن يتقبل منا ومنكم ومن الجميع كل الأعمال الطيبة، فلا ننسى بأننا كلنا راحلون، نتأسف على من رحل بس لا ننسى أنفسنا بأننا جنائز بالدنيا، نستعد للرحيل بالأثر الطيب بعد الرحيل. أم سهيل تقول أذكر هذه قولة لي سمعها الجميع السابق الله ولا غالبة، لا للسرعة لا لتجاوز ولا للتحدي بسباق السرعة. بالفعل يعني نسأل الله السلامة، فقط نقول لكل من يستمع إلينا وهو في الدرب الله يحفظهم إن شاء الله يا رب العالمين. ناخذ اتصال آخر ورسالة أخرى أيضا. حمد البلوشي يقول صبحكم الله بالخير والنور والسرور، جمعة طيبة ومباركة عليكم في هذا اليوم المبارك، حبيت أقول لكم جملة عن الأم. أمي وإن طال الزمان حبيبتي ورفيقتي في الحزن والضحكات، أمي طبيبة خاطري ودواؤها أمي، ولا تكفي لها الكلمات. اللهم احفظ أمهاتنا وأطل في أعمارهن، والله يرحم من ذهبت من هذه الحياة وتوفاها الله رحمة الله عليهم. حمد تحياتنا لك يا حمد البلوشي. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا وسهلا، حياك الله من معاي.
3: صبحك بالخير أخي عابدين.
0: صبحك الله بالنور والسعادة يا رب.
3: معك مصطفى أبو علي.
0: يا مرحبا
3: أبو علي.
0: يا مرحبا أخوي مصطفى، كيف الأحوال؟
3: الحمد لله، أخباركم خير؟
0: الحمد لله نشكر الله. تفضل يا مصطفى.
3: بارك الله فيك. أنا عندي رسالة للأخوة المتوجهين إلى الجنوب.
0: نعم.
3: محافظة ظفار الجميلة.
0: الله يحفظهم إن شاء الله.
3: شرطة أمن السلطانية ما مقصرة، مجهوداتهم كبيرة وتشكر عليها. عندي نقطة اللي هي مرة يعني نقطة مش تفتيش، نقطة توعية من بعد منح.
0: إنزين.
3: يعني أمثلة عن حوادث صارت في الأعوام الماضية وكانت مميتة ويا أخواني سواء كان عمانيين أو من الدول الشقيقة المجاورة.
0: نعم.
3: بكتيبات صغيرة، بكلمة الطيبة، في كل سيارة وردة. ها؟ هو هذه يمكن يكون عندهم يعني السرعة بسرعات عالية جدا، إنه هذه رسالة حالهم، إنه أنا حياتي ما تسوى ساعة تأخير.
0: بالفعل.
3: نعم.
0: بالفعل. اليوم نقول واحد يعني كل شخص مسؤول عن نفسه وعن روحه. نعم. إذا كانت نعم. رخيصة يسرع.
3: مسؤول عن نفسه صدق للناس الثانيين في الاتجاه المعاكس.
0: نسأل الله السلامة بإذن الله تعالى أخي مصطفى.
3: نعم. بارك الله فيكم.
0: شكرا. شكرا خير. شكرا بارك. لك في أمان الكريم. بالفعل يعني اليوم الكل ينصح، ولكن للأسف الشديد البعض يأخذ هذا الكلام بعين الاعتبار. تحية أيضا من محمد البلوشي أبو مريم، يقول عابدين إهدائي لأخوي علي بن يعرب المعمري ومحمود العلوي راجعين من الصحراء، درب السلامة إن شاء الله لكم، الله يحفظكم وتوصلون بالسلامة لمبتغاكم بإذن الله. وتحية بعد أقولها لأخوي أحمد الرحبي، يقول عابدين يسعد صباحك، منور، جمعة مبارك علينا وعليكم وجميع المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. وصباح الخير. وناخذ مكالمة ثانية أيضا ورسالة أخرى من الرسائل اللي وصلتنا. يوسف الفارسي، تحياتنا لك يا يوسف، صبحك الله بالخير والسعادة. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سليمان العاصمي،
4: حياك أستاذي، كيف الحال؟
0: الله يحييك. عاد أنت من أدم، يعني أكيد التفاصيل معاكم هناك مختلفة في دروبكم، والكل متوجه إلى محافظة ظفار، كيف تشوف الناس أيضا بسرعاتهم المختلفة؟
4: يكفيني أستاذ عابدين أن أوقف على الطريق وأحسب السيارات اللي يروحون ويردون، كان نفسي أنا. يعني صراحة شوف وقت المساء يعجبني صراحة، كيف قريب كذي واقف بسيارة على الطريق، وجميل أن أشوف السيارات اللي مارين، يعني تستمتع بالناس ووقفاتهم في الولاية وفي محطات البنزين وكذي، يعني أشياء جميلة كأنه حاضرين معاهم يعني في صلالة.
0: الله يمدك بالعافية يا رب.
4: وتعرف وناسة الناس والأطفال وكذي، يعني بمعنى جميل. ودائما أنا أتمنى دائما يكون إحنا رايحين هذا إلى محافظة ظفار، بدنا نكون رايحين مستانسين، ما نستعجل وعدم السرعة، ونتوقف وناخذ استراحة. يعني الطريق الحين أنا طالع من نزوة إلى من أدم إلى نزوة، صدقني يعني ظليل الأشجار كذي على الطريق في الولاية، واقفين عوائل يتريقون ويأخذون قسط من الراحة، وهذه من الأشياء الجميلة صراحة إحنا نحبها دائما نشاهد يعني.
0: نعم. بالفعل مثل ما ذكرت بهذه التفاصيل، اليوم الواحد أيضا مهم أن يدير باله، نقول في الدرب وهو رايح، صحيح أن الزحمة حلوة وجميل أن نشوف أيضا
4: نستمتع فيها أستاذ عبدين، هي الزحمة جميلة، وأي مكان أنت تروح سواء سياحة أو رفاهية لأي مكان، هي الزحمة تعطيه انطباع وزاوية ثانية يعني صراحة.
0: نعم بالفعل.
4: يعني حلو حتى تشوف الأطفال الحين مستمتعين بجوالاتهم يصورون يعني على الأماكن اللي يمرون عليها. يعني يمكن في شبابنا بأمانة أقول لك أنه يقولون إحنا ما نعرف كان الولاية تدم، فلما الحين لما يروحون صلالة وكذا يمرون على الولاية، يعني حلو الحين نحرك حركة السياحة بعد في الولاية، وحلو أن نخبرهم عن البلد، وزين يدخلون البلد ويستانسوا فيها يعني.
0: بالفعل مثل ما ذكرت. يعطيك العافية سليمان العاصمي.
4: شكرا لك استاذي، والله مشتاقين من زمان نسمع صوتك ونشاركك في الاذاعه، وكنا على الرسائل، واليوم حبينا بما انك انت موجود في الاستوديو وشاهدناك في صلاله بتصويرك الجميل صراحه، استمتعنا معك بامانه.
0: الله يحفظك ان شاء الله يا رب.
4: شكرا لك استاذي، ربي يوفقك وان شاء الله يسعدكم جميعا ان شاء الله.
0: جميعا ان شاء الله. شكرا. شكرا لك يا مالك. مع السلامه. من بعد هذه الرسالة الجميلة من أخوي سليمان العاصمي، ناخذ أو من الكلمات الحلوة من سليمان، ناخذ رسالة واتصال. الوليد البطاشي يقول عابدين صباح الورد والمستمع الكريم، من أرض الجمال إلى مسقط الفاتنة، مستمعين لكم في الطريق، درب السلامة لك يا الوليد البطاشي، الله يحفظك وتوصل بالسلامة. هناك غير الوليد، هناك البراد، اهلي وين مسقط حارة يا الوليد، خلك هناك اسمع شوري، لا تجي وخلك هناك الا اذا عندك شغل عاد وش تسوي. طيب خلنا ناخذ اتصال. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير وحاضرين.
0: يا مرحبا، صباح النور.
5: كيف أخبار؟ طيبين يا صاحب الخير؟
0: الحمد لله تمام. من معاي؟
5: معك ناصر محمد زيادي، وحاليا في ولاية جزيرة نصيرة.
0: يا مرحبا أخوي ناصر زيادي، كيف أمورك؟
5: الحمد لله طيبين نشكر الله.
0: كيف على الأجواء في محافظة؟
5: ما شاء الله أجواء الشامخية على ما تذكرها دائما، جيناها اليوم وزرناها أنا والشباب، وما شاء الله يعني كان رحلة سعيدة ومشاركة طيبة من الجميع.
0: ما شاء الله عليكم، الله يمدكم بالصحة والعافية.
5: ونتفضل الجميع لزيارة هذه مدينة مثل جزيرة نصيرة الشامخية.
0: نعم الشامخية جميلة أكيد.
5: وعاد تحدثنا في عملنا اليوم في حملة تنظيف من تنظيف من فريق التميز فريق التميز التعاون مع من بلدية جزيرة نصيرة والفرق التطوعية لجميع الفرق المشاركة في جميع محافظات السلطنة مغامرات جبلية.
0: نعم.
5: ومعنا في يتحدث معي واحد من أصدقاء مشاركين من فريق التميز وجميع الفرق يتحدث عن الفعالية الذي أقيمت اليوم في ولاية جزيرة نصيرة.
0: ما شاء الله.
5: وحالي بتكلم معك ويتكلم عن الفعالية كامل إنابة عني.
0: نعم الاسم الكريم
5: الأخ أحمد الكثيري.
0: نعم السلام عليكم أخي أحمد.
6: صبحك الله بالخير أستاذ عبدين البلوشي.
0: صبحك الله بالنور والسعادة، كيف الأحوال كيف الأمور؟
6: الحمد لله كلهم أطياب الحمد لله.
0: الله يسلمك يا رب العالمين. الحمد لله نشكر الله أمورنا طيبة وعال العال. خلنا نتكلم كذا عن الفعالية اللي ذكرها أيضا أخي ناصر.
6: حقيقة اليوم احنا مشاركين، انا من عضو فريق وادي شافان المغامرات والمشي.
0: ما شاء الله
6: اليوم في فعالية الحمد لله في جزيرة مصيرة في تنظيف الشواطئ في مصيرة، وحاضرين ما شاء الله جميع الفرق من شمال وجنوب والظاهرة وشمال الباطنة، وقمنا بعمل تطوعي بتنظيف الشواطئ هنا في جزيرة مصيرة، وكان وجودنا من امس هنا متواجدين
0: ما شاء الله،
6: واليوم اصبحنا من الصباح الحمد لله ونظفنا جميع الشواطئ هنا، وبننتقل المساء بعد في المحمية للتنظيف يعني الشواطئ كذلك.
0: جميل جميل، الله يمدكم بالصحة والعافية إن شاء الله. هل في فعاليات مصاحبة أيضا لهذه الفعالية؟
6: إن شاء الله اليوم في فعالية، غدا بعد في فعاليات أخرى إن شاء الله الصباح كذلك، يعني نحث الناس على التطوع في العمل والنظافة، ونقدم لهم مشورات كيف يقوموا بالعمل التطوعي هذا.
0: جميل جميل، الله يوفقكم إن شاء الله ويسر أمركم بإذن الله تعالى. رسالتكم أيضا لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق.
6: رسالتنا نوجهها للجميع يقوموا بالعمل التطوعي، وعمان تستاهل يعني أكثر من كذا.
0: الله
6: في تنظيف هذه الشواطئ.
0: نعم.
6: وكذلك نشكر إذاعة الشباب لتوصيل صوتنا يعني كفرق ماشي وعمل تطوعي. جزاكم الله خير.
0: الله
6: ونشكرك أستاذ عبدين البلوشي كذلك والأخ ناصر زياد على التنسيق والاتصال معاكم إن شاء الله.
0: الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين ويسعدكم وهذه إذاعتكم في أي وقت.
6: وكذلك نشكر فريق التميز اللي يعني قام بالتنسيق العمل هذا مع الفرق التطوعية.
0: نعم الله يوفقكم إن شاء الله يا رب العالمين ويسر لكم الأمر بما فيه خير لهذا الوطن.
6: آمين آمين أستاذ عبدين وجزاك الله خير وما قصرت يعني.
0: شكرا شكرا لك.
6: أحسنت يا أستاذ عبدين.
0: يا مال الكريم مع السلامة. حياك الله. إذن تواصل يستمر معاكم متابعينا إلى تمام العاشرة، وهالمرة نروح معاكم لأيضا يعني دقائق ونروح معاكم للعناوين. قبل العناوين نطلع كذا بفاصل ونعود نتواصل معاكم متابعينا إن شاء الله بعد العناوين. رسائلكم عبر الواتساب 7244-2009، اتصالاتكم على 2469-8151. أنتم تستمعون إلى برنامج صباح الياسمين عبر إذاعة الشباب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء المملكة المتحدة تطورات الأوضاع وسبل تحقيق التهدئة ومنع التصعيد في المنطقة. واشنطن تشن هجمات على عشرات المواقع الإيرانية وسط تصاعد المواجهة بينهما. حركة حماس توافق على مسودة بشأن سلاحها في قطاع غزة ضمن خطة السلام، وترامب يرحب بالاتفاق واستشهاد 6 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. دول أوروبية تواصل مكافحة حرائق الغابات وسط موجة حر قياسية. مقتل وإصابة العشرات جراء ضربات روسية واسعة استهدفت مدناً في أنحاء أوكرانيا، وكييف تشن هجوماً على شركة إلكترونية روسية ومصفاة نفط. وارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال الذي وقع في جنوب غرب اليابان إلى 34 شخصاً. العناوين انتهت، إلى اللقاء.
1: بداية ساعتنا الثانية من برنامج صباح الياسمين متابعينا، ونذهب معكم إلى حالة الطقس. حالة الجو غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص تشكل السحب على بادية ظفار وصحو على بقية المحافظات، مع تدفق للسحب المتوسطة والعالية. فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة، تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، تمتد لتشمل المناطق الساحلية لبحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وجنوب الشرقية والوسطى. حركة الرياح تهب على سواحل بحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تكون متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، وتهب على بقية المحافظات رياح جنوبية جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة، تكون نشطة على سواحل بحر العرب والمناطق الصحراوية والمكشوفة. أما حالة البحر، هائج الموج على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له 4 أمتار، وهادئ الموج على سواحل بحر عمان ويصل أقصى ارتفاع له إلى 1.25 متر. درجات الحرارة في بعض الولايات خصب 32-40، صحار 30-32، نزوة 31-34، المصور 30-37، وإبرة 30-44، هيمة 31-45، البريمي 31-45، جبل شمس 24-31، جبل سمحان 25-29، والدقم 25-36. هذا والله أعلم. صبحكم الله بالخير والسعادة، ويا هلا وسهلا بكم متابعينا في صباحات الياسمين، وصباحكم سعادة دائما إن شاء الله لكم جميعا في ساعتنا الثانية من برنامجكم صباح الياسمين. دروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا، وأهلا وسهلا برسائلكم عبر الواتساب 7244200، واتصالاتكم على 24698151.

صباحكم الله بالخير والسعادة من جديد متابعينا، وحياكم الله معنا في مشوار برنامجكم صباح الياسمين. إذا متابعينا تواصل يستمر معكم في رسائلكم عبر الواتساب 7244200. نروح لأحد الفقرات، لكن ما شاء الله الرسائل كثيرة اللي وصلتنا والاتصالات أيضا. علي خاطر نجاتي تحياتنا لك يا علي. يعني ما أقدر أقرأ كل هذه الرسائل اللي رسلتها. استمتع باللحظة، فبعض النعم لا تدرك قيمتها إلا أو لا تدرك قيمتها إلا إذا إلا بعد أن تصبح ذكرى. كم مرة جلسنا مع من نحب

0: الأطفال المحروق يوم غيث عندما يبتعد المرء عن تجربة لم يمارسها منذ مدة طويلة يصيبه القلق من العودة إليها مرة أخرى ويقع في فخ عنصرين. الأول تضخيم المهمة أنها ثقيلة، الثانية شعور بأنك أقل كفاءة لتولي المهمة. كل ما تشعر به غير حقيقي لأنك خارج الصورة لفترة طويلة فتشعر ببعض الوحشة. لا تصدق ذلك، أكمل طريقك. البداية ستكون مزعجة لكن بمجرد خوضك التجربة ستصبح التجربة سهلة، خاصة أنك عرفتها أو تعرفها مسبقا. وما أجمل كلماتك يا فاطمة، شكرا لك. ناخذ اتصال. سلام عليكم.
1: صباح الخير أستاذ عبدين.
0: صباح النور والسعادة، حياك الله. من معاي؟
1: معاك أبو منصور البلوشي.
0: يا هلا أبو منصور، يا مرحبا. عاد أنت الشخص الثاني اللي نكلمه من جزيرة مصيرة اليوم.
1: الله يعطيكم الصحة والعافية رب العالمين.
0: الله يعافيك. كيف الأجواء في مصيرة الشامخية؟
1: والله الأجواء طيبة، معني درجة حرارة حاليا 26-27 وكوس.
0: ما شاء الله
1: والحمد لله رب العالمين.
0: نعم كوس إلى عاد نهاية شهر 9
1: إن شاء الله. كذاك عاد كوس الحين تروح وتتأخر شوية، مرة كوس ومرة تهدي كذاك يعني.
0: نعم صحيح.
1: والأجواء الحمد لله طيبة، شكر الله الحمد يعني.
0: الله يسعدك يعطيك العافية يا رب العالمين.
1: حبينا عاد نصبح عليكم ونقول لكم جمعة طيبة ومباركة. وحبينا يا أخي نشكر فريق التميز والفرق التطوعية المشاركة بالتنسيق مع دائرة بلدية مصيرة.
0: نعم.
1: على تنظيف هذا الشواطئ في ولاية مصيرة.
0: بالفعل بالفعل.
1: شرفنا اليوم أخونا ناصر محمد الزيادي من ضمن الفرق المشاركة في ولاية مصيرة.
0: نوجه لهم التحية إن شاء الله ويعطيهم العافية. وتكلمنا
1: جميع
0: معاهم.
1: جميع
0: نعم
1: جميعا إن شاء الله. عاد حبينا نصبح عليك وجزاك الله خير يا أستاذي.
0: الله يصبح عليك بالنور والسعادة الدائمة إن شاء الله يا رب العالمين بإذن الله.
1: أحسنت.
0: شكرا الله. شكرا لك يا أخي منصور. مع السلامة، حياك الله. إذن رسالة أخرى أيضا من الرسائل اللي وصلتنا عبر الواتساب. تحية صباحية لكم من أيوة، هذه الرسالة من ناصر زيادي طبعا من جزيرة مصيرة. الله يمدكم بالصحة والعافية. راسل لنا بعض الصور لتنظيف شواطئ جزيرة مصيرة، بادرة طيبة، جزاكم الله ألف خير. سالم العاصم يقول القيادة الحقيقية ليست أن تبقى للأذكى والأقوى في فريقك، بل أن تبني فريقا قادرا على التفكير والإنجاز والقيادة مثلك وربما أفضل منك. وهذه هي القيادة. في فرق لما يكون مسؤول، هو مسؤول فقط يمشي الموضوع، أو أنه يكون هو قائد ويبني أيضا قادة يأخذون مكان من بعده على العموم، أو يبني فريق أيضا يعتمد عليه. ناخذ اتصال. سلام عليكم.
2: السلام والرحمة.
0: مرحبا وسهلا، حياك الله أم رهف.
2: الله يحييك، جمعة مباركة
0: علينا وعليك إن شاء الله يا رب العالمين.
2: ايش هذا الصوت والتقديم الرائع.
0: الله يسعدك ان شاء الله، تفضلي يا ام رهف.
2: بس بغيت اسلم عليك وسلم على الاخوه والوالد
0: الله
2: عزيز.
0: الله يسلمك بالخير يا رب،
2: لان لازم نتصل في هذا البرنامج.
0: الله يسلمك يا رب العالمين، هذه
2: يعني
0: اذاعتكم.
2: ما نتصل صباح الياسمين وخاصه صوت اخونا عابدين.
0: الله يسلمك يا رب العالمين.
2: ويسلمك يا اخوي ويسلمك. سلامي وتحياتي للوالد عزيز، وأقول إن شاء الله بصحة وعافية. وتحياتي للأخ علي خاطر والأخ فايز العلوي، وأقولهم جمعة مباركة. وللجميع إن شاء الله بأصدقاء برنامج صباح الياسمين. وأقول لك يومك سعيد يا أخوي والجميع إن شاء الله يا رب.
0: اللهم آمين يا رب العالمين، ويسعدك ربي دائما وأبدا بإذن الله.
2: شكرا شكرا اخوي. الله يحفظك.
0: الله يسلمك يا رب، في امان كريم. مع السلامه. شكرا. اذا من مكالمه الى رساله اخرى، ما باليد حيل الحبيب دوام اللحد. الوليد البطاشي، دربك سالم وتوصل بالسلامه ان شاء الله اهم شيء. يشتكي البعض من فقدان الحب والتقدير والاهتمام. رسالتي لهم، أحبب نفسك وستجد بعد فترة من الزمن أنه بدأ يتكاثر الناس الذين يحبونك. هذه الرسالة من سليمان العاصم، يعطيك العافية يا سليمان. ناخذ اتصال نقول سلام عليكم.
3: سلام ورحمة الله عبدين.
0: يا مرحبا حمد العلوي، كيف الحال؟
3: صبحك الله بالخير.
0: صبحك الله بالنور، كيف عبر الواعدة؟
3: والله الحمد لله، عبري وينكل وظنك الحمد لله كلهم الحمد لله رب.

0: العالمين بوجود الله وجودكم.
1: الله يسعدك يعطيك العافية إن شاء الله يا رب
0: كيف
1: العالمين.
0: كيف صحتك؟ عساك طيب.
1: الحمد لله بصحة وعافية، أنت كيف أمورك؟
0: الله يسلمك. كيف الجماعة والأهل كلهم اللي ربعنا داخل الإذاعة كلهم؟
1: الحمد لله كلهم صحة وعافية.
0: الله يسلمك ويعافيك.
1: ربي يسعدك، تفضل.
0: والله أول شيء نقول جمعة طيبة إن شاء الله على، ونتمنى إن شاء الله الإنسان الذي في المستشفى يكون يطلعوا بخير وعافية إن شاء الله
1: بإذن الله.
0: نتمنى لهم إن شاء الله الشفاء العاجل إن شاء الله تعالى.
1: اللهم آمين يا رب العالمين.
0: من عندنا الأخ خميس بن سعيد بن مبارك، عندنا عبد الله بن سالم،
1: الله يشفيهم إن شاء الله يا رب.
0: نتمنى لهم إن شاء الله الشفاء العاجل.
1: آمين يا رب العالمين.
0: ويرجعوا على وطنهم بخير وعافية من مستشفى السلطاني. مستشفى ما الجيش طبعا، الخدمات الطبية الجيش. نتمنى لهم إن شاء الله.
1: كم رقم السرير بعد؟ أقول لهم رقم السرير عشان الناس تروح بعد مرة واحدة.
0: نعم نعم.
1: بعد كلنا. الله يعطيك العافية يا حمد.
0: الله يعافيك يا عابدين. نتمنى لكم إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله تعالى.
1: يومك سعيد بإذن الله. شكرا لك.
0: إن شاء الله بصحة جيدة، ونتمنى جميع الأخوة العاملين في الأذاعة يكونوا والله ما يوفقهم على طريق الخير إن شاء الله تعالى.
1: آمين آمين يا رب.
0: والله ما يحفظكم إن شاء الله. اسمحوا لي
1: عزيز غالي يا حمد.
0: جميع الذي يسأل عنا سلامي لهم.
1: الله يحفظك.
0: أي واحد يسأل عنا جزاه الله خير. نتمنى لهم إن شاء الله بالتوفيق والنجاح إن شاء الله تعالى.
1: آمين آمين.
0: اسمح لنا عاد على الإطالة.
1: الله يسلمك يا رب. مسموح. شكرا لك على تواصلك.
0: اسمح لنا على الإطالة. الله يرحم والديك.
1: الله يسلمك ويرحم والديك إن شاء الله. مع السلامة. من مكالمة حمد العلوي نأخذ رسالة أيضا من مسلم العاصمي أبو المعتصم من حقول النفط الصحراء، يقول أسلم على جميع الشباب معي في الشركة، ربي يوفقكم إن شاء الله يا رب العالمين. أبو المعتصم العاصمي الله يحفظك إن شاء الله ويسعدك دائما وأبدا بإذن الله. إذا سمحت اقرأ هذه الرسالة كاملة مطلوبة سجلها. طيب إن شاء الله يا ناصر. يقول تحية صباحية لكم طاقم البرنامج جميع المستمعين مع الأجواء الجميلة الطبيعية من جزيرة مصير الشامخية، رحلة شبابية بتنظيم من فريق التميز وبعض من الفرق المسير والمغامرات والعمل التطوعي برعاية بلدية جزيرة مصير ومحمية السلاحف بحملة تنظيف شاطئ جزيرة مصير، ونشكر تعاونكم جميعا في هذا اليوم المبارك، وتحياتي لكم جميعا متابعيني. مخلصكم ناصر زيادي من فريق وادي عندام للمسير والمغامرات الجبلية، تحياتنا لك يا ناصر. شكرا لك على هذا التواصل الجميل معك من خلالك أو منك. كل خير. تحياتي وسلامي لعلي اليعربي وأبناء الفضل والأمجد وأبو قيصر وأم رهف، وأبو قيصر سلامي للأخت أم رهف علي خاطر نجادي. صباح الخير للجميع. ننتظر رقم السرير. ما بقى شيء ما شاء الله على حبيب. يا بكل شيء بعد ناقص رقم التلفون عشان تتصل فيه تقول كم. صباح الخير اخوي عبدي طاقم البرنامج، صباح النور والسعادة ان شاء الله يا رب العالمين. ام ناصر الهادية تحياتنا لك يا ام ناصر، السلام عليكم كيف حالك عبدي، يا رب اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. ما سمعنا صوتها الوالد ابو قيصر. ابو قيصر اول واحد متصل فينا اليوم وسمعنا صوته. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا استاذ عبدي.
1: يا هلا جمع الندابي،
2: كيف الحال يا أستاذ عبدين؟
1: أمورنا طيبة، كيف أمورك؟
2: الحمد لله نشكر الله ونحمده.
1: نوم إن شاء الله يا رب العالمين. وين مختفي يا جمعة؟ وين؟
2: موجود بين في ضواحي البلاد والله.
1: الله يمدك. الله يمدك بالعافية إن شاء الله يا رب العالمين.
2: الجمعة مباركة علينا وعليك إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين علينا وعليك إن شاء الله.
2: شي علوم شي أخبار
1: أبد إن شاء الله. من صوبك ما خبرته بشيء.
2: ما شاء علوم البلاد ساكن الحمد لله رب العالمين.
1: الله يدوم الخير علينا وعليك إن شاء الله يا رب.
2: أنا حبيت أسلم عليك وأطمن عليك في نفس الوقت.
1: الله يسلمك بالخير والسعادة إن شاء الله يا رب العالمين.
2: الحمد لله أنا بخير وأتم الصحة والعافية، وكل من يسأل عني أنا في أتم الصحة والعافية، وأشكر علي بالفضل وناصر زيادي وأبو قيصر، نتمنى لهم الصحة والعافية وعلي خاطر النجاد.
1: اللهم آمين يا رب العالمين.
2: بس بين القيظ والنخيل كما تعرف أنت هذا أيام يعني أشغال القيظ كلها يعني.
1: بالفعل بالفعل.
2: اي والله ننقص ساحه نجد هذا نخرب هذا.
1: نعم.
2: هذا ما تشوف يعني.
1: نعم وتبيع ولا
2: نعم يا سعدي.
1: تبيع أقول لك؟
2: شيء في بيع.
1: في شيء بيع.
2: وشيء من يعني نسبي للبيت موجود، وشيء من الجيران والأصدقاء، هذا اللي الحياة نمشي عليها.
1: زين. إيش الأنواع الحين عاد الباقية؟
2: بعد المتبقى بعد هلالي وزبد ونغال هلالي يعني أشياء كثيرة بعدها موجودة يا سيد عبدين.
1: ما شاء الله.
2: وقش العافية ويعني أشياء ثانية يعني مثل عندك بنارية النغال كلها يعني النغال عاد واحد عاد نستقبل الهلاليات والأشياء هذه
1: بالفعل
2: اللي هي قادمة حاليا.
1: نعم نعم. وكم الكيلو ينباع الحين واصل؟
2: ما يوصل بالكيلو، يبيع بالسلة، والسلة توصل ريال وريالين ونص، ما في هناك أي غالي.
1: ما شاء الله. نعم بالفعل.
2: هي ما
1: فقط في التبشيرة دائما تكون الأسعار مرتفعة.
2: شوية تبسع ذلك يعني بدايتها يعني لازم تكون، لكن عاد من يصير يتوفر كل شيء.
1: نعم.
2: يصير في متداول الجميع صغير والكبير.
1: صحيح صحيح.
2: والحمد لله. وكما تعرف يعني يعني احنا نقول في أواسط القيض بعد.
1: نعم.
2: هي النص رايح والنص باقي بعده
1: بإذن الله تعالى. الله يمد
2: الحمد لله رب العالمين. نتمنى لك يكون الصحة والعافية وتزونا يا أقرب وقت يا أستاذ عبدين
1: بإذن الله تعالى. ليش لا؟
2: إيه والله
1: إن شاء الله
2: يا أقرب وقت. نتمنى لك إن شاء الله وقلبك خبر دائما وأبدا يا أستاذ
1: الله
2: عبدين.
1: الله يسلمك يا رب ويحفظك ربي دائما وأبدا. شكرا لك على تواصلك.
2: أمين والعفو. مع السلامة. حياك الله
1: يا الكريم. مع السلامة. حياك الله يا من اتصال أخوي جمعة وأيضا رسالة أخرى. صباح الخير جمعة مباركة علينا وعليكم إن شاء الله يا رب العالمين. لكن الرسالة بدون اسم للأسف الشديد. يقول السلام عليكم يا رب اشفي مرضانا، سامحنا متأخرين في سماع الإذاعة. مسموحين يا أخي العزيز بدر من الفجيرة. ناخذ اتصال أخير أيضا معنا. نقول السلام عليكم. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم الأخ عابدين.
1: يا مرحبا وسهلا. حياك الله. من معاي؟
3: كيف حالك أبوي؟ إيش أخبارك؟ طيب
1: الحمد لله تمام. بس
3: كيف حالك الأخ عابدين؟
1: سكر على الإذاعة لأن هناك يتردد الصوت عندنا.
3: إن شاء الله إن شاء الله. كيف حالك؟
1: الله يسلمك. الحمد لله. من معاي؟
3: مبارك محيقري من سور العبي.
1: حياك يا أخوي مبارك. تفضل يا أخوي مبارك.
3: حياك عابدين. نقول حق المواطنين والمقيمين دم ذاهبين إلى محافظة الظفار الهدوء شوية وعلى راحتهم ويروحوا استراحات على كيفهم، ما يستعيدوا في الموضوع، وإذا يشوفوا الخط طويل أو شيء يعني يرتاحوا شوية الأخ عابدين.
1: نعم بالفعل.
3: أيوة. أيضا نقول حق الأرحام لما توفوا الله يرحمهم، والله يعني يرحمهم ويأخذهم الجنة، وثم الله يبقى المواطنين هم باقيين على عالم تجمع.
1: آمين يا رب العالمين.
3: هذه يوم الجمعة طيبة.
1: الله يكرمك يعطيك العافية. شكرا لك على هذه الكلمات الطيبة.
3: حياك الله العابدين. حياك الله العابدين.
1: شكرا العابدين. شكرا بيدي. لك شكرا لك. في أمان الكريم.
3: حياك بي حياك.
1: الله يسلمك ويحفظك ربي دائما وأبدا بإذن الله تعالى. إذا متابعينا احنا تواصلنا يستمر معكم في برنامجكم صباح الياسمين وصباح السعادة الدائمة لنا ولكم. فاصل كذا ونعود لكم من جديد نتواصل معكم في صباحات الياسمين.

0: سبحان من خلق الجمال وجملك.
1: وانتم بصحة وسلامة.
0: وانتم بصحة وسلامة إن شاء الله دائما وابدا بإذن الله تعالى. متابعينا الأكارم الله يمدكم بالصحة والعافية. ونروح معاكم لأحد الأخبار. أحيانا بعض الناس يحبوا الثلج، ما شاء الله تلقاه يأكل الثلج على ويقام طعادي أمورة طيبة. يقول لك ترغب في أكل الثلج أو الورق علامة خفية قد تكشف نقص الحديد. أول لما يقولوا عندك نقص حديد يقول لك هذا حديد كله، ترى ما تعالوا كل أي حديد. لا يا أخوي، وين أنت؟ وين عض الحديد ما يستوي. طيب يقول لك هل راودك شعور الرغبة في تناول الثلج أو الورق أو الفحم؟ قد يكون ذلك مرتبط بنقص في مخزون الحديد في الجسم. على الرغم من حرص البعض على تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم والخضروات الورقية والبقوليات، ثم يكشفون بعد فترة أن مستويات الحديد لديهم ما زالت منخفضة. في مفارقة تكشف أن المشكلة ليست دائما في كمية الحديد اللي تدخل الجسم، بل أحيانا في قدرة الجسم على امتصاص والاستفادة منها. يعد نقص الحديد من أكثر المشكلات الغذائية شيوعا حول العالم، إذ يجتاح أو يحتاج الجسم إلى هذا المعدن لإنتاج الهيموغلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء والمسؤول عن نقص الأكسجين إلى الأنسجة. وعندما تنخفض مستوياته قد تظهر أعراض مثل الإرهاق والضعف وضيق التنفس والدوخة وفق أحد المواقع. المشكلة ليست بالطعام، يعتمد كثيرون أن التناول أو يعتقد الكثير أن التناول مصادر الحديد كافي لتجنب نقصه، لكن عملية الامتصاص داخل الجسم تتأثر بعوامل متعددة، بداية من نوع الطعام أيضا المصاحب للوجبة، وصولا إلى بعض الحالات الصحية اللي قد تعيق امتصاص المعدن. فالحديد الموجود في المصادر الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والدواجن يكون عادة أسهل امتصاص من الحديد الموجود في مصادر نباتية، بينما يمكن لبعض العناصر الغذائية أنها تعزز امتصاص أو تقلل هذا الامتصاص. أعداء الامتصاص إيش هي؟ طبعا أعداء الامتصاص يقول لك قد تقلل استفادة الجسم من الحديد تناول الشاي أو القهوة مباشرة مع الوجبات الغنية بالحديد. لما تضرب أكل يقول لك لا تشرب شاي ورا، دير بالك هدي شوية. إذا تحتوي لأن هذه المشروبات على مركبات يمكن أن تقلل امتصاص الحديد في الجسم. كما قد تؤثر بعض الأطعمة الغنية بالكالسيوم أو بعض المركبات الموجودة في الحبوب الكاملة والبقوليات على كمية الحديد اللي يمتصها الجسم، خاصة إذا تم تناولها في التوقيت نفسه مع مصادر الحديد. في المقابل يساعد فيتامين سي الموجود في الحمضيات والفلفل والطماطم على تحسين امتصاص الحديد، خصوصا الحديد القادم من المصادر النباتية. طيب إيش الأمراض الخفية في هذا الجانب؟ يقول لك ما يرتبط بضعف امتصاص الحديد دائما بالعادات الغذائية، إذ توجد بعض الحالات الصحية اللي قد تجعل الجسم غير قادر على الاستفادة من الكمية التي يحصل عليها. طيب إيش العوامل اللي أو العلامات في نقص الحديد؟ يقول لك أحيانا ما تظهر أعراض نقص الحديد في البداية، لكن مع انخفاض المخزون تبدأ علامات مثل التعب المستمر، الشعور بالضعف، الشحوب في الجسم، الصداع، طبعا شحوب في الجلد، الصداع، الدوخة، برودة اليدين والقدمين. والله دوم أحس أنا برودة وأحس صداع. في الحالات الأكثر تقدما قد يعاني الشخص من ضيق التنفس أو سرعة ضربات القلب أو هشاشة الأظافر. كما قد تظهر رغبة غير معتادة في تناول أشياء غير غذائية مثل الثلج، الورق، الفحم في بعض الأحيان، وتعتبر هذه العلامات لنقص عنصر الحديد تعرف باسم البيكا وفق الدراسات. طيب كيف نزيد الاستفادة؟ يقول لك تقليل خطر نقص الحديد، ينصح الخبراء التغذية بعدة خطوات بسيطة، منها إضافة مصادر فيتامين سي إلى الوجبات الغنية بالحديد، تجنب تناول الشاي والقهوة مباشرة بعد الوجبات الرئيسية، تنويع مصادر الحديد بين المصادر الحيوانية والنباتية، الانتباه إلى أي أعراض مستمرة مثل الإرهاق أو الدوخة بدلا من تناول مكملات الحديد دون معرفة السبب. ويقول لك لا تتناول المكملات، يحذر الأطباء من تناول مكملات الحديد بشكل عشوائي، لأن نقص الحديد قد يكون نتيجة مشكلة صحية تحتاج إلى تشخيص، كما أن زيادة الحديد في الجسم قد تسبب أضرار إذا تم تناولها أو تناول جرعات غير مناسبة. يؤكد الأطباء أن علاج نقص الحديد ما يبدأ دائما من إضافة المزيد من الحديد إلى النظام الغذائي، بل مع معرفة السبب الحقيقي وراء عدم وصول هذا المعدن إلى الدم بالصورة اللي يحتاجها الجسم. إذن في مشكلة ونحتاج حلها مع طبيب، ما واحد طالع لك لا يجب على كل إنسان يأكل حبة من هذا الحديد، ويجب إن عليه أن يأكل حبة من هذا الزنك، ويجب عليه راح اشترى لك كل هذيلة وقام يأكل لك حبة الصباح، حبة الظهر، حبة قبل بالليل، قال لك أنا أموري طيبة، بعد فترة تعال عنده أعراض ثانية، راح المستشفى قال أنت وش تأكل؟ قال أكل فلان فلان فلان. من خبرك؟ والله سمعت بالإنستغرام واحد أخصائي تغذية يقول لي هذا الكلام. ما يصير يا جماعة، ما تعالوا كل أي شيء على كيفك، هذه ترى لازم متابعة، لازم معرفة، ولازم أيضا بهذه التفاصيل، ما تعالوا كل وروح ودربك خضر، لا لا لا لا. الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين، ويبعد عنكم كل شر ومكروه، ويسعدكم دائما وأبدا. ونروح للترند اللي مؤيد حبراس، ويش قال مؤيد حبراس؟ طبعا من كلمات الشاعر سعيد البرعمي، نوجه له أجمل تحية، والسيد خالد بن حمد البوسعيدي في ألحانة. الله الله الترند، الله الله الله. مؤيد حبراس ارفق بحالي، ارفق بحالي يا مؤيد حبراس، نوجه له تحية اذا كان يسمعنا، واذا ما كان يسمعنا وصلوا له السلام.

0: يعني من بعد هذا الترند ما نعرف وش نقول لك يا مؤيد حبراس المبدع دائما بصوته الجميل. في كل سنة مؤيد حبراس يتحفنا بصراحة بشيء جميل. طبعا هي من كلمات سعيد البرعمي وألحان السيد خالد ومن إنتاج روتانا. جميلة الأغنية بطابعها بأسلوبها بطريقتها بتفاعلها، أيضا فن من الفنون العمانية واللي تختص فيها محافظة ظفار، فن نسائي طبعا، فن الطبل النسائي على ما أعتقد إذا ما خاب ظني. الله يمدكم بالصحة والعافية. تواصل يستمر معاكم متابعينا في برنامجكم صباح الياسمين وصباح السعادة، نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. أنتم تستمعون إلى إذاعة الشباب في أغنية جميلة أيضا لمؤيد حبراس، صبرت قلبي بس قلبي ما صبر، راح نحطها بالفترة إن شاء الله القادمة وتستمعوا إليها بإذن الله. نروح لوين لوين نروح معكم ومن خلالكم متابعينا لاتصالاتكم على 2469-8151، رسائلكم عبر الواتساب 7244-2009. صباح جميل مع صباحات الوطن الغالي سلطنة عمان، أجمل وأرق تحية لكم طاقم إذاعة الشباب. معكم أبو ناصر محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من ولاية الكامل والوافي بمحافظة جنوب الشرقية. جمعة مباركة علينا وعليك، أخوكم سعد الهدابي من منطقة شرس الهداد بولاية لوصنعة. صبح عليكم بالخير عابدين طاقم البرنامج، ما اتصلت فينا اليوم يا سعد. من وجهة نظري بخصوص صنعنا لذكريات أو نعيشها بطبيعتها، أعتقد الذكرى دائما تبقى محل تقدير لكل إنسان، وأنا كسعد الهدابي بالنسبة للذكريات لا تختفي بل تستقر في قلبي وتلعب دور هام في حياتي، مهمة بالنسبة لي للاستفادة من التجارب. ومهم وفهمنا للعالم كل تجربة بالنسبة شيء مهم في حياتي، تجارب أين كانت من الناحية الإيجابية أو الناحية السلبية، فهل الحياة مكاسب بالنسبة لي؟ ما أدري تسأل ولا تجاوب الحين يا سعد، ما فهمنا لك. على العموم الله يمدك بالعافية إن شاء الله يا رب العالمين. ما سمعنا صوت العم عبد الله المشرفي، اتمنى يكون بخير وصحه وعافيه، اتصل فيه علي خاطر نجادي وراح تسمع صوته، يعطيك العافيه. ناخذ اتصال. السلام عليكم. الو مرحبا.
1: مرحبا
0: حياك الله. الله يسعدك يا عزام الرمحي،
1: بارك الله فيك ولدنا الغالي العزيز.
0: الله يبارك فيك ان شاء الله يا رب العالمين. صوتك بعيد شويه يا عزام.
1: بعيد ان شاء الله بيقرب، ان شاء الله بيكون مقرب الحين.
0: يا هلا وسهلا بيك حياك الله.
1: كيفك عبدين؟ كيف صحتك؟
0: الحمد لله بصحه وعافيه. كيف امورك؟
1: اموري يوم اسمع صوتك انت انا رقم واحد مرتاح.
0: الله يسلمك. تفضل يا عزام الرمحي.
1: يا بفضلك عنا مشاركه بسيطه لو سمحت.
0: تفضل.
1: بسم الله دام فضلك اقول في المشاركه اليوم الجمعه لسال وانشد 31/7 عنيقين 2026، أأكد جمعة عساها مباركة على المحبين، تجمع شمل الآباء والأبناء بكل ود مع بعضهم البعض متجمعين على خير وسهالة، يلا بلا نكد وما يشوفوا المكروه يا رب آمين، وما يشوفوا المكروه على طول لبد، من وسط قلبي أقول هالكم الحين لتسمعوني على الهواء بلا تردد، أدعو لكم بالخير في كل الميادين، أدنى الكرم أنتو من شيب وولد، بكم افتخر أقولها الكريمين، بكم حبنا يزداد أقولها بود، أهل الوفا أقولها انتو الوافين، يكمل من البنهي يكفي وتوي سد، وإذا خطأ كونوا علي مسامحين والختم صلوا على نبي الله محمد، صلوا عليه وسلموا على المحبين دام الله. مولانا جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق آل سعيد والوزر المالكة والشعب العماني الأبي العزيز الغالي، وسلم الله سلطنة عمان عن كل سوء ومكروه، واللي يسمع يقول آمين
0: آمين يا رب العالمين.
1: آمين. من سلطنة عمان الحبيب قلبكم خبر عابدين والمجتمع كله على الهواء، شكرا وبارك الله فيكم.
0: الله يبارك فيكم حياتك إن شاء الله، اللهم آمين يا رب العالمين. عزان الرمحي
1: كم عابدين أحسنت، كثر الله من أمثالك.
0: الله يسلمك يا رب العالمين من أمثالك. ومن بعد مكالمة أخونا عزان الرمحي نروح لوين؟ في مكالمة ثانية على 2-4-6-9-8-1-5-1 ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق.
2: من هنا وهناك،
0: من هنا وهناك، يقول لك عثور على حطام سفينة خشبية في ألمانيا. عثر عمال إنشاءات أثناء مد كابلات كهربائية في جزيرة نوردرناي الألمانية الواقعة في بحر الشمال على بقايا سفينة خشبية يعتقد أنها تعود إلى القرن 17 أو 18 بحسب ما أعلنت شركة تشغيل شبكة الكهرباء. حطام سفينة اكتشف خلال أعمال مرتبطة بمشروع الطاقة البحرية. يعتقد أن السفينة كانت هولندية الصنع، يبلغ طولها نحو 15 متر، عرضها نحو 5 أمتار. وقالت سونيا رئيسة دائرة الآثار بالمؤسسة أهمية خاصة إذ لم يعثر سوى على عدد قليل من حطام السفن العائدة إلى هذه الحقبة، كما جرى توثيقها على طول سواحل ولاية ساكسونيا السفلي. ويعتزم علماء الآثار إجراء فحص أكثر تفصيلا لحطام السفينة. وقال المتحدث أيضا أن الأجزاء الظاهرة من الحطام على سطح الرمال جرى انتشالها وإزالتها بالفعل، ويعتقد أن أجزاء أخرى من الحطام لا تزال مدفونة تحت الرمال وستترك في مكانها. ونروح لخبر آخر، درجات الحرارة المرتفعة تؤدي بحياة الآلاف في بريطانيا وألمانيا. أودت موجات الحر القاسية اللتان ضربتا بريطانيا في مايو ويونيو بحياة نحو 2877 شخص وفقا لما أعلنت هيئة الصحة أو الأمن الصحي البريطاني. قالت الهيئة الحكومية أن العدد المقدر للوفيات المرتبطة بموجتي الحر خلال شهر مايو يونيو يظهر التأثير الكبير لهاتين الموجتين على الصحة العامة، لا سيما أن الوفيات سجلت في وقت مبكر من فصل الصيف. أضافت أن هذه العدوى يعادل قرابة ضعف إجمالي الوفيات المرتبطة بالحرارة التي تم تسجيلها خلال صيف عام 2025 بأكمله. قالت وزيرة الصحة أيضا اعتدنا منذ سنوات طويلة على الضغوط التي يشهدها النظام الوطني للخدمات الصحية خلال فصل الشتاء، لكنها نلاحظ حاليا أن التأثير الحر في الصيف أصبح أكثر خطورة على صحة آلاف الأشخاص. أصبح يمثل تحدي أيضا صحي متنامي يضاف إلى الضغوطات التقليدية. وأيضا متابعينا، وفقا للتقارير الأسبوعية الصادرة عن المعهد، بلغ عدد التقديري للوفيات المرتبطة بالحر حتى 19 يوليو 9800 حالة، يتجاوز هذا الرقم إجمالي الوفيات المسجلة عام 2016 حيث كان أعلى عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة في عام 2018 حين بلغ الإجمالي 9000 حالة. على فكرة البعض يقول والله حرارتنا احنا توصل لـ50، ترى يا جماعة ما تقارن الحرارة من بلدي لآخر. صح عندنا 50 وتلقانا نحن نتحمل، ولكن هناك عندهم 30 و40 ربما يعتبر أكثر من 70 عندنا. ف على حسب درجات الحرارة في مناطق العالم تختلف أيضا شدتها وقوتها من مكان إلى آخر. الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين ويسعدكم دائما وأبدا بإذن الله. نروح لمن؟ لبشار الشطي. وش يقول؟ راجعين معكم.

0: من جديد نرحب بكم ونصب عليكم بالخير ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. أنتم تستمعون في دقائقنا الأخيرة من برنامجكم صباح الياسمين. نروح لرسائلكم اللي وصلتنا عبر الواتس أب 7244209 واتصالاتكم على 24-698-115. صباح الخير للجميع. صباح الخير عابدين والمخرج. جمعة مباركة أحمد المزيدي أبو صهيب ومحمد، الله يحفظهم لك إن شاء الله يا رب العالمين. رسالة أخرى، شكرا لكم جميعا طاقم البرنامج اليوم على الإتاحة التحدث معكم على الفعاليات التي قام الفريق فيه، وتحياتي لكم جميعا مخلصكم ناصر الزيادي، تحياتنا لك يا ناصر على الجهد اللي قمت فيه ومبادرة طيبة. دائما نبغى مثل هذه المبادرات في كل مكان، في كل المحافظات، في كل الولايات، جمعة طيبة تكون أيضا من خلالكم. إذن على 24-698-115 ناخذ آخر اتصال معنا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عابدين لميك، عساك طيب.
0: يا هلا وسهلا بيك سعيد الهشامي، كيف الحال؟
1: الحمد لله في نعمة، نحمد الله تعالى. يا مرحبا
0: إن شاء الله بصحة وعافية. تفضل يا سعيد.
1: جميعا الله يفضل عليك بألف خير، حياك الله.
0: الله يحييك يا رب
1: العالمين. طبعا العالم. يعني بهذا اليوم الجمعة يعني هن جميع المسلمين يعني.
0: نعم
1: نعم، ونتمنى يعني ان الناس يكون يعني يتبخر الحذر يعني، خصوصا في خريف صلاله الان يعني.
0: الله يحفظهم
1: الناس
0: ان شاء الله.
1: الناس تروح وتجي، احنا ما نقول يعني الناس يعني تروح وتجي وهذا، ويستمتع بهذه المهرجانات ويستمتع بهذا الطبيعه.
0: نعم،
1: سواء في ضفاء في مهرجان او اي مكان اخر فعاليات، ولكن عليهم ان يتبخروا الحذر يعني.
0: نعم بالفعل،
1: في كل شيء سواء في الطريق أو في كل شيء يعني.
0: الله يحفظهم.
1: نعم نعم،
0: الله يحفظ الجميع بإذن الله.
1: نعم، يقول خذ الدنيا بأجمعها فإني بحمد الله مكتفيا بقوتي، وخوضوا بالكلام وحدثوني فلن تجدوا لدي سوى سكوت، وليس يضرني نعتي بسوء، وعند الله قد عرفت نعوتي، وما دنياي إلا لست أراك إلا يعني، وإلى آخرها يعني. وهكذا الدنيا على الإنسان أن يسير مع الناس بالسيرة الطيبة والسيرة الحسنة يعني.
0: الله.
1: نعم
0: صحيح صحيح، الله يمدك بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين.
1: وأحسنت يا عبد المحفظ، الله الوطن وجلالة السلطان المعظم، حفظه الله جميعا من كل سوء ومكروه إن شاء الله.
0: اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. الله يمدك
1: يا أمان الله يا عبد.
0: فمان الكريم، فمان الكريم، مع السلامة، حياك الله. إذن متابعينا، احنا بكذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامجكم صباح الياسمين. في الختام نقول تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال بإذن الله تعالى. اليوم لا تنسونا من الدعوات والصدقات أيضا في هذا اليوم الكريم، ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا. الله يحفظكم، توصلون بالسلامة لمبتغاكم مشاويركم، وترجعون بالسلامة اللي رايحين صلالة وراجعين، نقول الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين. إذن تقبلوا أجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي، كنت معاكم في التقديم والتنفيذ لحلقة اليوم من صباح الياسمين. ملتقانا غدا في نفس الموعد وفي أمان الكريم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا ظفار عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أكشن.
4: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
5: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
4: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة، واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى، يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: ستوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

0: إذاعة سلطنة عمان تفسير القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 259 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم تسليمًا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد كنا في الدرس السابق شرعنا في الحديث حول آية من سورة البقرة، وهي قول الله تبارك وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقد شرعنا في الحديث في صدر هذه الآية، فتكلمنا حول

0: هذا الجزء وهو قول الله سبحانه وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. بل على ما يتبين لي أننا لم نصل إلى قول الله سبحانه وتعالى قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فإذا نشرع الآن من هذه الجملة ونتحدث بحسب ما يمن الله تبارك وتعالى به علينا بقدر اتساع هذا الوقت المخصص لذلك. تقدم الكلام حول هذا الرجل الذي مر على هذه القرية واختلاف أهل العلم فيه هل كان مسلماً أو كان غير مسلم، أي هل كان ما صدر منه بسبب استعظامه أمر الله سبحانه وتعالى إن كان من فريق المؤمنين، أو بسبب استبعاده أن يحيي الله تبارك وتعالى الموتى. وذكرنا أن الراجح كونه من المسلمين، ذلك لأن الشواهد الكثيرة التي أوردنا جانباً منها تقتضي ذلك، وهي قرائن تكتنف هذه القصة من نفس هذه الآية الكريمة، فضلاً عن كون هذا القول هو المروي عمن روي عنه الحديث في ذلك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما أنه قال به السواد الأعظم من التابعين. وفي هذا ما يؤيد الرأي الذي اخترناه، وهو أن الرجل كان من المسلمين. وبناء على ذلك الاختلاف يختلف في تحديد وجهته في هذا الكلام الذي يحكيه الله تبارك وتعالى عنه. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. أن هي من أدوات الاستفهام، ولكن هذا الاستفهام هل كان إنكارا أو أنه كان تعجبا؟ فبناء على قول من قال بأن الرجل كان من الكافرين، لا ريب أن ذلك كان بمثابة الإنكار، فإنه ينبئ عن عجبه من كون الله تبارك وتعالى يحيي هذه القرية بعدما أصابها الذي أصابها بتفرق أهلها وخواء ديارها وعدم وجود من يقوم بأي شيء من إصلاحها وعمارتها. أما على القول الذي اخترناه فإن ذلك ليس من الإنكار في شيء، وإنما هو من باب استعظام أمر الله سبحانه وتعالى. وذكر ابن جرير الطبري عن بعضهم أن ذلك ينبئ عن الشك، وأتبع ذلك ابن عطية بعدما حكى هذا الذي حكاه ابن جرير عن هذا البعض قوله ما معناه، بأن هذا الشك لا يتصور أن يكون من بعث الله تبارك وتعالى إلى هذه القرية من يعمرها، ولكن يتصور أن يصدر من الجاهل في الجانب الآخر، وهو إحياء الموتى. ذلك لأن العلماء اختلفوا في المراد بالقرية، كما سبق أن ذكرنا ذلك، هل المراد بالقرية نفس تلك المباني التي شيدت والتي كانت تجمع البيوت التي تسكن والمرافق التي فيها مصالح الناس السكان، أو أن المراد بالقرية نفس السكان كما في قول الله تبارك وتعالى: واسأل القرية التي كنا فيها. ومن المعلوم أن إطلاق اسم القرية على سكان المكان المعمور إنما هو من باب المجاز، والمجاز لا يصار إليه إلا مع تعذر الحقيقة للقرينة القائمة التي تصف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي. وليس هنا ما يصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي، فالمعنى الحقيقي للقرية هو المباني التي تشاد من أجل سكون الناس واستقرارهم ومن أجل قضاء مصالحهم، سواء كانت هذه المصالح دينية كما هو الشأن في المساجد، أو كانت هذه المصالح دنيوية كما هو الشأن في الأسواق والمستشفيات وغيرها. فكل ذلك مما يدخل في مدلول القرية. ونحن عندما نمأن النظر فيما وصفت به هذه القرية بعدما حل بها الذي حل، يتبين لنا أن المراد بالقرية المباني المجتمعة التي تحتوي على ما ذكرناه، بدليل قول الله سبحانه: وهي خاوية على عروشها. فإن هذا الخواء لا يكون في السكان، وإنما يكون في موضع سكونهم واستقرارهم. فتبين من خلال ذلك أن القرية إنما أريد بها المكان الذي كان معموراً بالبناء وكان معموراً للسكون والاستقرار، أي الذي كان آهلاً بالناس المستقرين. والرجل الذي مر على هذه القرية وهي بتلك الحالة التي وصفها الله سبحانه وتعالى، قال ما قاله بعد أن شده الذي شده إلى النظر في وضع هذه القرية، على أنه قيل كما ذكرنا من قبل بأنه كان من أهلها الآهلين بها، وإنما أخرج منها على كره كما ذكر ذلك المفسرون الناقلون للآثار عن العلماء المتقدمين من أهل التفسير. ولئن كان ذلك صحيحاً فلا ريب أن موقفه ذلك وهو يشاهد القرية وهي على ما عليه موقف يدعو إلى الاعتبار والاستعبار، وهو موقف يثير الشواغل ويثير أيضاً المشاعر، مشاعر الوطنية إن كان الرجل من أهل نفس تلك القرية. فإن القرية كانت مسقط رأسه ومرتع طفولته ومسرح خياله، وهذا ما يشد الناس إلى الأماكن التي نشأوا فيها وترعرعوا بين جنباتها كما يقول الشاعر وحبب أوطان الرجال إليهم: معاهد قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. فلئن كانت تلك القرية هي ممرح فتوته فلا بد من أن تثير فيه هذه الشجون، وتبعث في نفسه الذكريات ويقول مثل هذا الكلام، سواء قاله بلسانه بعد أن امتلأت به أحاسيسه أو أنه قاله في أعماق نفسه من غير أن يبوح به بلسانه. قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. أنى بمعنى كيف أو بمعنى متى، فالكلام ينبئ عن تلهفه على إحياء تلك القرية، ولا يبعد أن يكون يوحي بشيء من الاستبعاد وإن كان من أهل الإيمان. فإن الناس عندما يشاهدون المشاهد التي تثير في نفوسهم الآلام، كثيراً ما يشارفون اليأس مما يتوقون إليه مع معرفتهم بقدرة الله سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. كيف والله سبحانه يقول عن صفوته من خلقه وهم رسله المصطفون الأبرار: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقد جاء في كلام المؤمنين من النبيين وغيرهم ما يشبه هذا الذي جاء هنا على طريق الاستبعاد. من ذلك قول زكريا عليه السلام: أنى يكون لي غلام. وقالت مثل ذلك مريم عليه السلام. وفي كل ذلك استبعاد من كل منهما أن يكون له غلام مع حالته التي يصفها في حديثه الذي يأتي بهذا الاستبعاد. قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها. هذا الإحياء بعدما تبين لنا أن القرية المجمع السكني الذي يضم الناس ويجمع مساكنهم ومرافق مصالحهم، هذا الإحياء إنما هو إحياء معنوي، فهو إحياء مجازي وليس كحياة الناس بنفخ الروح، وإنما هو بما يكون من العمارة ورجوع الناس واستقرارهم في ذلك المكان وقضاء مصالحهم فيه. فهذا هو الإحياء. كما أن الموت ليس هو مثل موت الإنسان أو الحيوان، وهو الموت الذي يكون بفقدان الروح، وإنما هو موت معنوي، وهو خلو تلك القرية من الناس الساكنين الآهلين وعدم وجود حياة بشرية مستقرة في جنباتها. فهذا الذي استبعده هذا الرجل، وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يريه من آياته ما هو أعظم من ذلك كله. ولئن كان كما قال من قال لم يكن على ملة الإسلام وإنما كان على ملة الكفر، فذلك من أجل إقامة الحجة عليه. ولئن كان كما هو الراجح كان على ملة الإسلام وكان ما قاله إنما هو مجرد استعظام للأمر واستبعاد لعود الحياة إلى هذه القرية، فإن هذا الذي حصل له إنما كان من أجل ترسيخ الإيمان في قرارة نفسه حتى لا يرتاب عندما يتبين آثار قدرة الله تبارك وتعالى في هذا الكون. فأماته الله 100 عام. تحدث المفسرون في تعلق المئة بالإماتة، مع أن الإماتة إنما تكون في لحظة واحدة. فمنهم من رأى أن الكلام فيه تضمين، أي فأماته الله سبحانه وتعالى وألبسه مئة عام، ضمن لفظ الإماتة معنى الإلباس، أو أن الكلام جاء به هكذا، فأماته الله مئة عام بمعنى ألبسه الله تبارك وتعالى ميتاً مئة عام. ومنهم من قدر محذوفاً وألبسه مئة عام، ورأى قطب الأئمة رحمه الله تعالى في هيميان أن ذلك إنما هو بالنظر إلى معنى الفعل اللازم غير المؤدى، فإن الفعل اللازم غير المؤدى يتعدى إلى الظرف بمثل هذه الطريقة، فيقال مات فلان دهراً طويلاً إلى أن بعثه الله، فكأنما لم يلتفت إلى التعلية التي حصلت بالهمزة الداخلة على الفعل، وإنما نظر إلى المعنى الذي يدل عليه لازمه. وقد انتقد الإمام محمد عبده المفسرين الذين قدروا ما قدروا هنا، وذكر بأنهم عزب عن أذهانهم أن هنالك موتا يكون بمجرد فقدان الإدراك والحس والحركة، مع بقاء البنية كما هي من غير تغير. ومثل هذا وقع لأصحاب الكهف، وقد عبر الله سبحانه وتعالى عنه بالضرب على الآذان. ومثل هذا الموت لا يستغرب فيه أن يعبر عنه بمثل هذا التعبير، وهو نفسه الذي وقع بالرجل. وأتبع ذلك تلميذه السيد محمد رشيد رضا بأن التعبير عنه بالضرب على الآذان إنما هو لأن الإنسان عندما ينام أو عندما يأتيه الموت يكون سمعه آخر ما يفقده من حواس. ثم أتبع ذلك ذكرى عدد من القصص التي أوردتها الصحف أو التي ذكرت في التقاويم، ومن ذلك أنه ذكر أن سائلاً وجه سؤالاً إلى مجلة المقتطف بأنه وجد في تقويم أن امرأة نامت لمدة 5500 يوم مستمرة من غير أن تستيقظ، فهل يمكن أن يكون ذلك صحيح؟ ومعنى ذلك أنها نامت أكثر من 15 عاماً ولم تستيقظ من نومتها تلك. ثم أتبع ذلك بأن المجلة أجابت بأنهم شاهدوا شاباً نام لمدة شهر من الزمن، وكذلك قالوا بأنهم سمعوا عن أناس أنهم ناموا لفترة طويلة، ولكن أطول هذه الفترات 4.5 أشهر، وأنهم يستبعدون مثل هذا الأمر. وأتبع ذلك بأنهم استبعدوه لأنه لم يكن مألوفاً عندهم، وإلا فالذي يحفظ الإنسان وحياته في خلال 4 أشهر ونصف وخلال شهر وهو في حالة غيبوبة مستمرة، قادر على أن يحفظ له حياته 15 عاماً أو 100 عام. وفي هذا كله محاولة لتقريب هذه القصة إلى ما هو مستساغ في أفهام الناس، ولكن علينا أن ندرك أن القصة خرجت مخرجا خرق العادات، فهي ليست كسائر القصص. وحسبنا أن الله تبارك وتعالى أرى هذا الرجل العظام كيف ينشزها ثم يكسوها لحما، والله سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء في السماوات والأرض، ولئن كان سن سننا وأوجد نواميس فإنه قادر على خرق هذه النواميس وتبديل هذه السنن متى أراد. وفي القرآن نفسه ما يدلنا على أنه سبحانه وتعالى آتى بعض عباده ما آتاهم من القدرة، فقد آتى المسيح عليه السلام قدرة على إحياء الموتى كما آتاه قدرة على إبراء الأكمه والأبرص، ولئن كان ذلك في عبد من عباد الله سبحانه وتعالى يؤتيه الله تبارك وتعالى من أجل أن تقوم الحجة على عباده ومن أجل أن يكون فعله معجزة يتحدى بها خصومه وخصوم دعوته، فإنه سبحانه وهو المدبر لهذا الوجود قادر على أن يفعل ذلك من دون أن يكون هنالك أحد من خلقه سبباً لذلك، قادر على فعل مثل هذا الأمر وما هو أعظم منه بدون سبب. فهو الذي أخرج هذا الكون بأسره من العدم إلى الوجود، وهو الذي يعيده مرة أخرى كما يشاء سبحانه. ونحن نؤمن بأن هذه الإماتة كانت إماتة حقيقية، فإن الإماتة عندما تذكر إنما يراد بها حقيقة إيقاع الموت بالشخص الذي أميت، وإيقاع الموت إنما يكون بنزع الروح التي هي سر الله تبارك وتعالى الذي يترتب عليه وجود الحياة في الجسم بعد أن كان مثل الجماد. فالإماتة إذن إماتة حقيقية أراد الله سبحانه وتعالى بها أن يبين لهذا الإنسان عظم قدرته وآثارها في هذا الكون، ليستقر إيمانه وليعلم أن عود الحياة إلى تلك القرية أمر غير بعيد، على أنه ذكر معظم المفسرين أن الله سبحانه وتعالى أعاد هذه الحياة إلى القرية بعد ذلك فعادت كما كانت، كما سنتعرض له بشيء من النقد أي لكلامهم بمشيئة الله سبحانه. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، لم يقل ثم أحياه وإنما قال ثم بعثه من أجل الدلالة على سرعة الأمر، بحيث كان بمثابة المتمدد على الأرض ثم جاءه ما يبعثه من هذه الأرض بعد استقراره عليها، كما تنبعث الناقة بعد أن تبرك على الأرض. ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. القائل كم لبثت هو الله سبحانه، وقد أخبرنا أنه قال له هذا القول، فعلينا أن نسلم لذلك. فإن ضمير قال إنما يرجع إليه عز وجل، يرجع إلى اسم الجلالة في قوله فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فلا يخرج هذا الضمير عن هذا السياق. وإن قال من قال من المفسرين بأن القائل له ذلك هو جبريل أو غيره من الملائكة، ومنهم من قال له نبي من الأنبياء، قاله ذلك نبي من أنبياء زماني، ومنهم من قال بأن قائل ذلك رجل من مؤمني زمانه شاهد هذه القصة وحضرها عندما وقعت، وقد أمد الله في عمره حتى شاهد عودة الحياة إلى هذا الذي أميت. ومنهم من قال بأنه سمع هاتفاً يقول له ذلك، وهذا كله ليس عليه من دليل، وإنما القائل هو الله سبحانه وتعالى. أما كيف وصل هذا القوم إلى هذا الذي أميت ثم بعث، ذلك أمر نعجز عن تحديده، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا به. فيحتمل أن الله سبحانه خاطبه بذلك من وراء حجاب، ويحتمل غير ذلك من الاحتمالات، وعلينا أن نسلم أن القائل هو الله سبحانه.
1: مستمعين الأكارم، ما تبقى من تفسير هذه الآية الكريمة، الآية 259 من سورة البقرة، سنواصله في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع تفسير القرآن الكريم.
3: تفسير القرآن الكريم
2: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
4: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك.

0: الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى جامع السلطان قابوس بنزوة لنقل شعائر صلاة الجمعة.
0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة. ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، وألبسنا لباس التقوى، واجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي زين الإنسان بمكارم الأخلاق والإحسان، وجعل التفاضل بين عباده بسمو القيم وصالح الأعمال. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدى عباده إلى معالي الأمور ليسلكوا سبل الارتقاء والرشاد. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، رب النفوس على الفضيلة، وبنى مجتمعًا أشرق بالهداية، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإنها ترفع الهمم وتزكي النفوس وتهدي إلى معالي الأمور، وبها يرتقي الإنسان في أخلاقه وفكره وعمله. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، واعلموا رحمكم الله، أن الله تعالى كرم الإنسان بالعقل وزينه بالإيمان، وفتح له أبواب الارتقاء في مدارج الكمال الإنساني.

وعلاقاته وعمله حتى يكون عنصر بناء وخير وإصلاح. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فهي كرامة تستدعي شكرا، ومنزلة تستوجب سعيا إلى ما يليق بها من معالي الأخلاق وصالح الأعمال. أيها المسلمون، إن أول ما تتسامى به المجتمعات زكاء النفوس وعلو الأخلاق، فلا يرتفع مجتمع إلا بقدر ما يستقر في أبنائه من قيم، وما يشيع بينهم من صدق وأمانة وإحسان. ولذلك جاءت رسالة الإسلام تزكي النفوس وترتقي بالمشاعر وتهذب السلوك، حتى يصبح الخير طبعا والفضيلة منهجا والاستقامة طريقا للحياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فإذا عمرت الأخلاق النفوس خفت الخصومات واطمأنت القلوب، وأصبح المعروف مقيما في حياة الناس. هذا وإن من أعظم صور التسامي أن يملك الإنسان زمام نفسه، وأن يقود رغباته بهدي القيم، فيرعى الحياء ويصون المشاعر ويحفظ حدود الله. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ولذلك عرض القرآن نماذج سامية تجسد هذه المعاني في واقع الحياة، كما في قصة موسى عليه السلام حين جاءت إحداهما تمشي على استحياء ثم شهدت له بقولها: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فجمع القرآن في هذا المشهد بين الحياء والأمانة والقوة، وهي قيم تبني الثقة وتحفظ الكرامة وتشيع المودة والرحمة في المجتمع، فيخطو بذلك أولى درجات الرقي والارتقاء. أيها المؤمنون، إذا كانت الأخلاق ترفع الإنسان وتضبط سلوكه، فإن الوعي يرفعه في نظرته إلى الحياة ومواقفه منها. فالمجتمع المتسامي لا تقوده الشائعات ولا تحركه الانفعالات العابرة، بل يبني أحكامه على العلم ويزن أموره بالحكمة، ويتثبت قبل أن يتكلم أو يحكم أو ينقل. ولذلك دعا القرآن إلى إعمال العقل والتفكر والنظر، قال سبحانه: أفلا يتدبرون، وقال جل شأنه: فتبينوا، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التسرع في نقل الأخبار، فقال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فالكلمة قد تبني وقد تهدم، ورب كلمة أيقظت أمة، ورب كلمة أوقعت فتنة، ورب خبر غير مسار قرار أو مصير إنسان. وإن الوعي الصادق هو الذي يحفظ للإنسان بصيرته وسط كثرة الأصوات وتزاحم المؤثرات. فإذا استنار الفكر بالعلم والحكمة وتحصن بالتثبت والبصيرة، كان الإنسان أقدر على اتخاذ القرار
وأقرب إلى أن يكون عنصر هداية وإصلاح في مجتمعه. فاتقوا الله عباد الله، وارفعوا هممكم إلى معالي الأمور، وزكوا أخلاقكم بالصدق والأمانة والحياء، ونوروا عقولكم بالعلم والحكمة والتثبت، فإن المجتمعات تسمو بهمة أبنائها، وتزدهر بارتفاع قيمها، وتشتد أركانها حين يجتمع فيها صفاء الأخلاق ورجاحة العقول. أقول ما تسمعون، والله أستغفر لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم.

الحمد لله الذي جعل الإحسان والإتقان عنوان الفلاح، ورفع بهما درجات العاملين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله غرس في أمته روح البناء والعطاء، صلى الله عليه وعلى آله أهل الوفاء. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الإنسان لم يستخلف في هذه الأرض إلا ليكون صانعًا للعمران، ولم يمنح ما منح من عقل وقدرة ومواهب إلا ليجعل منها نفعًا يمتد، وخيرًا يتجدد، وأثرًا يبقى. ومن هنا كان البناء رسالة المؤمن، والعطاء سجيته، والإتقان شعاره. قال سبحانه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وقال جل شأنه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمؤمن لا يمر بالحياة مرور العابرين، بل يترك فيها بصمة نافعة، يبني بيتا على المودة، ويغرس علما ينتفع به، ويؤدي عمله بأمانة وإتقان، ويجعل من وقته وجهده لبنة في صرح مجتمعه. فأروا الله من أنفسكم همما عالية، وأعمالا متقنة، وآثارا نافعة. ازرعوا الخير في بيوتكم، وأتقنوا أعمالكم، وشاركوا في بناء مجتمعاتكم، واجعلوا من أوقاتكم وجهودكم لبنات في صرح الوطن وعمران الحياة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. وحين يسري هذا المعنى في النفوس، يتحول العطاء إلى ثقافة، والإنتاج إلى قيمة، والمسؤولية إلى خلق عام. فتنهض الأعمال، وتزدهر البلاد، ويغدو المجتمع شاهداً على قيمه بما يقدمه من خير وعمران. فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا من أخلاقكم نوراً، ومن وعيكم بصيرة، ومن أعمالكم أثراً باقياً. فإن المجتمعات ترتفع بقيمها، وتزدهر بخيرها، ويخلل ذكرها بما تتركه من نفع للناس. فاجعلوا لأوطانكم نصيباً من عطائكم، ولحياتكم أثراً يزكو بعدكم. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في محكم الذكر الحكيم، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك أن ترزق كلا منا لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا خاشعا منيبا، وعلما نافعا رافعا، وعملا صالحا زاكيا، وإيمانا راسخا ثابتا، ويقينا صادقا خالصا، ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا احفظ أوطاننا، وأعز سلطاننا، وأيده بالحق، وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك، وأيده بنور حكمتك، وسدده بتوفيقك، واحفظه بعين رعايتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة والأقصى وفلسطين وفي كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم على من ظلمهم وعاداهم، اللهم دمر أعداءهم وأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم دمرهم تدميرا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا اسقنا من فيضك المدرار، واجعلنا من الذاكرين لك في الليل والنهار، المستغفرين لك بالعشي والأسحار. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن خير ما تتنور به الأذهان كلام الملك الديان في محكم القرآن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

عباد الله، استووا، استقيموا، اعتدلوا، أتموا الصفوف الأول فالأول، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

مستمعين الكرام، كنا معكم في نقل مباشر لصلاة الجمعة من جامع السلطان قابوس بنزوة.

0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: الشباب هم الأمل الواعد للأمم وذخيرتها للمستقبل، وبقدر العناية والتوجيه يكون العطاء والبذل والتعمير في الأرض. الفوز الحقيقي في هذه الحياة هو أن يظفر الإنسان بسريرة نقية وقلب سليم وضمير صادق ونفس ترتقي بصاحبها إلى الخيرات والطيبات. رشد نضيء الدروب بالإيمان والقدوة الصالحة، مع أحمد بن ناصر العبري، وفي الإخراج سلطان بن سيف المعمري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في برنامج رشد عبر إذاعة الشباب. محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي ليست أفكار نظرية ولا هو اندفاعا عاطفيا مؤقتا بلا معرفة. محبته صلى الله عليه وسلم هي علاقة إدراك واتباع تمتد من القلب وتظهر في السلوك وتترجم في الحياة اليومية. ولهذا كانت محبته صلى الله عليه وسلم ميزانا صادقا للإيمان تقاس بصدق الأثر. القرآن الكريم وضع هذا المعنى بوضوح حين قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالآية لم تجعل المحبة ادعاء في القلب فقط ومجرد، أيضا ربط الادعاء بالاتباع، كأن القرآن يقرر أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتمل إذا صارت طريقا فقط، دون يعني أن يعيش الإنسان هذا الطريق، دون أن يقرر نفسه عن نفسه من هذا الشعور. فالسنة النبوية تتجلى في هذه الحقيقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث لا يدعو إلى إلغاء الفطرة، وأيضا لا يدعو إلى إنكار محبة الأهل، إنما يرفع مقام النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه مرشد الطريق إلى الله. فمن أحب هدايته صلى الله عليه وسلم أكثر من اتباعه بحبه وحب قلبه وحب تصرفاته. وحين ننظر إلى مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم نرى أن محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن كلمات ولم تكن شعارات، كانت محبتهم مواقف تختبر في الشدائد. كانوا يقدمون أنفسهم دونه، إدراكا منهم أن حياته صلى الله عليه وسلم هي حياة أمة كاملة، وكان الواحد منهم يفرح إذا وافق فعله سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ويخشى على نفسه أن يقع في مخالفته صلى الله عليه وسلم. لكن اللافت في السيرة أن هذه المحبة لم تكن أيضا صاخبة ولا فوضوية، إنما هي واعية متزنة. كانوا أشد الناس توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وأحرصهم على حفظ هيبته، ومع ذلك كانوا أضبطهم سلوكا يعني وأحكمهم تصرفا. فالمحبة الحقيقية هي التي لا تخرج صاحبها عن ميزان العدل والحكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة هذا التوازن، كان يحب الأنبياء من قلبه وكان يذكرهم بالثناء ويقول لهم ويبين فضلهم، ويقول في ليلة الإسراء والمعراج: فإذا موسى قائما يصلي، وإذا عيسى، وإذا إبراهيم. وكأنه يعلم أمته أن المحبة الصادقة حب وسلوك وتمني للخير.
1: رشد نضيء الدروب بالإيمان والقدوة الصالحة. رشد.
2: وفي واقعنا المعاصر نرى مشهدا مختلفا قليلا، ملايين من البشر يتابعون شخصيات مشهورة في الرياضة والفن، يتابعون تفاصيل حياتهم ويتأثرون بهم ويعرفون أخبارهم ويدافعون عنهم في النقاشات. قد تختلط المفاهيم على كثير من الناس بين المتابعة والمحبة وبين الإعجاب والاتباع، لكن هذه المتابعة في حقيقتها لا تتجاوز الفضول فقط. أنت تتابع شخص في السوشيال ميديا إنما هو فضول، ولا تصنع إنسانا أفضل، ولا تغير سلوكا، ولا تبني قيمة. أما المحبة الحقيقية، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فليست من هذا الباب إطلاقا. يعني قد يكون المؤمن مقصر، وقد يكون ضعيف الإيمان وبعيدا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحمل في داخله تعظيما عميقا للنبي صلى الله عليه وسلم. أولا، لا يقبل معه أن يهان ولا أن ينتقص من مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تعبير عن أن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم ليس شخصية عامة، بل أصل هويتهم ومصدر قيمتهم ومرجعية أخلاقهم، فيدافع عنه وإن كان مبتعدا عن سنته. فالفرق كبير بين من يتابع لأنه مشهور، وبين من يحب لأنه مربي ومعلم وباني إنسان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليصنع معجبين، بل جاء ليصنع رجالا ونساء يربيهم على الصدق وعلى الأمانة وعلى العدل والرحمة وعلى القيم التي تقيم المجتمعات الصحيحة، لا مجتمعات ردود وأفعال، إنما مجتمعات بنيت بهذا الدين. ولهذا قد ترى إنسانا ضعيفا في العبادة، لكن يشتغل غيره إذا مس مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قد ترى إنسانا ضعيفا في العبادة، لكنه يشتعل غيره إذا مس مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في قلبه يقينا راسخا أن هذا النبي هو الذي علم البشرية معنى الكرامة ومعنى الأخلاق، ومعنى أن يعيش الإنسان على مبدأ لا على هوى. والغيرة ترتقي بصاحبها إلى الاتباع ومحاولة الاقتداء، وإلى تحويل هذا التعظيم القلبي إلى سلوك وأخلاق راقية تعامل به البشر من حولك. وهذا ما ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فالمحبة الصادقة لا تكتفي بأن تغضب للنبي صلى الله عليه وسلم، بأن أن تحرص أيضا أن تمثل النبي صلى الله عليه وسلم، تمثل النبي صلى الله عليه وسلم في صدقه، تمثل النبي صلى الله عليه وسلم في أمانته، في عمله، في الرحمة، في التعامل، في العدل عند الغضب، والاقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم. ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا سأل نفسه كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يختلف، وكيف كان يغضب، وكيف كان يعفو. هذه الأسئلة لابد أن نسأل أنفسنا إياها. وفي ختام هذه الحلقة من برنامج رشد، لنتذكر أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي اتباع صادق وتعظيم لمقامه. ومن أحبه صلى الله عليه وسلم أحب سنته، وأحب خلقه، وأحب ما جاء به رحمة من عند الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا محبته، المحبة الصادقة، واتباع سنته الظاهرة والباطنة، وأن يحشرنا في زمرته، وأن لا يحرمنا أبدا من حوضه المورود في الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: رشد مع تحيات أحمد بن ناصر العبري وسلطان بن سيف المعمري.
3: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
5: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
3: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا غفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاب غفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومتابعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الشباب والخريف. جمعة مباركة وتقبل الله طاعتكم لأن بكل من يستمع لنا. اليوم الاستماع بيكون مختلف، ليش؟ لسببين. لأن الخريف أنا أعتقد رسميا بدأ في المدينة اليوم، والشيء الآخر لأنكم تسمعونه وانتوا في وسط جمعات العوائل الجميلة، ويوصلنا كذا التفاعل منكم وتوصلكم كذا أصواتنا، وإحنا ننقل لكم أخبار الخريف، خريف ظفار 2026. مساء الخير ومسعيد.
1: مساك ورد ومسي بالخير أيضا على المستمع الكريم وزوار محافظة ظفار الأعزاء، ظفار الجميلة. بالفعل يمكن مر علي كذا بوست في الانستغرام خالد، انه كاتبين كنوع من الترويج عمان تل، طبعا نوجه لهم تحية، 7 ولا 8 قصدهم، متى تروحوا، شهر 7 ولا شهر 8 او وين احلى يمكن. لكن بالفعل يعني الحين فعليا نقدر نقول انه بدا الخريف، اجواء ضبابيه، اجواء رداد اشبه بالمطر على الجبل وفي المدينه كذلك الجو بدا يتحسن ويتلطف. اتصور على منتصف 8 بيكون ذروه الخريف، وان شاء الله باذن الله تعالى كل الشلالات اللي تنتظروها تكون نازله والاجواء جميله، وايضا مكتسح البساط الأخضر كل مكان في المحافظة الجميلة على مد البصر. احنا من يومين بس قلنا انه بالفعل بعض الأماكن اللي الزوار متعودين يجلسوا فيها يتغدوا يطبخوا كان البساط أخضر، هذه السنة شوية تأخر، لكن بإذن الله تعالى اليوم بنعرف السبب ليش تأخر الخريف هذه السنة. هل يعني بسبب الظروف ما كانت مساعدة؟ اليوم إن شاء الله بنستضيف مدير عام الأرصاد الأخ ناصر الإسماعيلي حتى يخبرنا بشيء من التفصيل عن هذا السبب تحديدا، ومتى ينتعش الخريف أكثر، لأنه عام بعام يختلف الخريف، يعتمد يعني هذه تقدير إلهي من الله سبحانه وتعالى، لكن احنا دائما الإنسان هو اللي يسعد نفسه بنفسه، وهو أيضا يصنع لحظات السعادة له ولا من حوله. خالد وانت مشيت أمس؟
0: أنا رحت يوم الأمس لمكان جميل جدا، كنت أعتقد أنه بيكون هو ترند الموسم الحالي لأنه كان افتتاحه على نهاية الموسم الماضي، الغارف، مكان جميل جدا. الشباب مشتغلين على يعني خلينا نقول كونسبت جميل من بيئة صلالة بالتحديد وسط المزارع، يعني مختارين مكان جميل جدا، فيه منافذ بيع، فيه يعني معروضات مختلفة، في بإمكانك أنك تجرب حتى أيضا زراعة الفراولة، أعتقد في ممشى
1: مزرعة كان مزرعة
0: بالضبط، وفي ممشى لفاكهة الموز، في تجربة أعتقد أنك بإمكانك أنك تأخذ الببغاوات كذا تصور معاهم،
1: في تجارب ببغاوات ولا
0: لا ما قدرت لأن كان في شباب ما شاء الله يعني
1: ما قدرت ولا خفت
0: ما حبيت أجرب يعني ما أعرف، بس مريت عليهم يعني وخذيت صورة وروحت.
1: تعرف إحنا كان عندنا ببغاء وكثير يحبنا هو، يعني يحس بأن إحنا نحبه
0: من تمين،
1: خاصة لما أنزل يعني من الدرج يعرف الساعة كم أنزل، كأنه ينتظرني، يشوف يعني خطواتي، يعرف خطوات كل واحد، يعرف موعد دخول ولدي سعيد وابو سعيد. يعني يمكن احنا الثلاثه شويه يحبنا اكثر، انا وسعيد وابو سعيد. انزين فامسح على راسه وتعرف اللي ينفش ريشه ويجيك وتسوي له حركات ويرقص وذي. تخيل ولا مره حملته بايدي، ما اقدر اخاف، لكن مرض ومات. قلت خلاص من يوميها ما أبغي أجيب يعني طيور في البيت، لأن تأثرت ودخلت في حالة من الكآبة، لأن كان بالفعل عزيز علي، يعني بكيت بكي يعني هو عصر قلبي، فقلت له خلاص ما أقدر.
0: تربيتهم حلوة أعتقد، حتى في ساحة تتين كأني مريت على أول
1: جيو مرة
0: أو جيو أول مرة. يوم كنت شايفينهم في ساحة تتين، يعني تربيتهم جميلة جدا. وأنا اللي عجبني في المكان في الغارة أنه في أكثر من تجربة، لأننا يعني ما أعرف كنت أفكر في حاجة أم سعيد أنه ما أعرف إذا تتفقي معي فيها، اللي هي ليش كل الأماكن بس فيها مطاعم، ليش ما فيها تجارب؟
1: حلو إن يعني الواحد يتسلى.
0: أيوة، أنك أنت تجربة فقط مطاعم وألعاب أطفال، لا، مفترض أنك تجيب تجربة من البيئة نفسها. فالاشتغال كان يعني جميل جدا في الغارف، وأنا صراحة أدعو المستمعين وأم سعيد بعد لا تفوتي التجربة
1: إن شاء الله.
0: هذه
1: أي طبعا حطيتها من ضمن الأماكن اللي تستحق الزيارة، وإن شاء الله راح نروح.
0: تجربة حلوة. أنت وين رحتي يا مسعود أمس؟
1: والله أمس تغدينا هنا في يتين أنا وولدي عمر، وبعدين قال لي إيش رايش نروح السينما، لأن كنا رايحين سينما فيلم أوديسي في مسقط، وكان في فيلم سوبر سبايدر مان، فرحنا سبايدر مان. يعني ما فهمت أنا شو السالفة أصلاً، ليش جاية؟ لا، الفيلم كله غموض، يعني اللي ما عارف الأحداث وتسلسلها في الأجزاء الماضية فلا يروح. بأمانة ما في شيء جديد أبداً، ما في شيء جديد الفيلم، أنا أتكلم عن وجهة نظري. لكن أنا الواحد يحب يروح ويقضي وقته، أول مرة أطلع من السينما والفيلم بعده ما مخلص، لأنه ليش أقعد أضيع وقتي؟ في جنب الجاردن مول، جاردنز مول أظن، في أماكن أيضا جديدة، ما أظن جديدة بس أنا لأنها ما رايحة من زمان.
0: مطاعم قصدك؟
1: لا، في مكان كذا مجموعة محلات اسمه السن مارت. سن مارت هو جنب القرية الصينية، فتروح هناك في مشاريع نفس الشيء للنساء للشباب، عطور بخور ملابس ظفارية وغيرها، فمكان حلو أيضا للي يحب يتسوق. يعني إحنا يوم بيوم نشوف المحافظة بالفعل تنتعش بشبابها بإبداعاتهم ما شاء الله، لأنه رواد الأعمال هم اللي قدروا يعملوا هذا الترويج السياحي. لأن الناس في الخليج عادة تحب تتشرى، تحب تتسوق، تحب تأخذ تذكارات، تحب تشل صوغة وياها حتى. فمتى ما كانت الأمور هذه جميلة وموجودة ومتيسرة، كل ما سهلنا عليهم المهمة. فيعني على طول بتلاقوا كل اللي يسعدكم بإذن الله تعالى.
0: وإحنا بنخبركم في برنامج الشباب والخريف عن أبرز الوجهات يوم بيوم إن شاء الله، لتكون يمكن وجهة لكم تختارونها وأنتوا تستمتعوا بجمال الخريف في محافظة ظفار. اليوم إيش عندنا أم سعيد؟ اليوم راح يعني نستعرض يمكن الملف الأبرز هو انتعاش الخريف، خلنا نقول أو نسميه في هذه اليومين بالتحديد. يعني الأمس

0: ما شاء الله والإقبال عليه متزايد من فكرة بسيطة استكانة. فأحنا نبغي نقدم رسائل كذلك للشباب ورواد الأعمال اللي عنده أي تجربة ويحس أن هي بتنجح، ما يتردد أبدا بالتجربة. التجربة مدارس تعلمك وين الخطأ وين التصحيح وإلى أي مدى ممكن أنك أنت تحافظ على البراند من خلال عمل براندينج معين حتى يستمر معاك ويكون متجدد ومستدام. إن شاء الله تقضوا معنا وقت ممتع مستمعينا، وأتمنى ما تبخلوا علينا بأمانة باتصالاتكم. نرحب بكل الاتصالات اللي تجينا، خبرونا من وين تستمعوا لنا، من أي ولاية، خاصة زوار المحافظة، واللي في مسقط يستمعوا لنا هل ناويين تجوا ولا لا. أنا اللي عرفت أن الحجوزات صعبة، الطيران العماني ما شاء الله صديقاتي كانوا يبويوا قالوا ما حصلنا إلا تاريخ 6-8 وطائرات ممتلئة تبارك الله، وطيران العماني بين فترة وأخرى يجدد يعني يستحدث رحلات لكن ما قادرين ما شاء الله يعني يلبوا الطلب المتزايد. أتمنى لكم تشاركونا على 9-8-5-7-0-5-7-3 9-8-5-7-0-5-7-3 أو تتواصلوا ويانا عبر الواتساب على 7-2-4-4-2009.
1: أطيب التحايا نرسلها لكم أعزائنا المستمعين وترافقونا، إن شاء الله تستمتعوا معنا في برنامج الشباب والخريف، ونرحب بكم باسم فريق العمل في الإشراف العام خالد الحجري، خالد بيت فاضل، المتابعة والتنسيق خالد الشنفري، في الإعداد والتقديم ندى بنت عبد الله البلوشي وخالد بن عبد الله البداعي، في الإشراف الهندسي المهندس إبراهيم الفارسي والمهندس سالم العرفاتي، في الهندسة المهندس يوسف البلوشي والمهندس عمار الرئيسي، وهذه تحيات المخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري. أهلا ومرحبا فيكم معنا في برنامج الشباب والخريف، واستمتعوا بأجواء أظفار الجميلة.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2

0: أو G700. وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جيتور X90 بلس الجديدة كلياً. جيتور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جيتور أو اتصل على 800-800-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. التسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.

0: مسي عليكم بالخير من جديد مستمعينا، للتواصل ويانا على 9855573 9855573. احنا نبث معاكم هذا البرنامج من استوديو جبل إتين، هذا الاستوديو الجميل والكبير وكذا اللي يفتح النفس بأمانة. يعني قاعدة أقول وأنا جاية أنه ما أجمل هذه المناظر وأنا جاية للدوام والجو جميل ومنعش. خلونا نأخذكم في جولة على أهم الفعاليات اليوم. إن شاء الله الساعة 5 المساء بينطلق سباق شارك معنا في جري ظفار، بداية السباق الساعة 5 من مطار صلالة القديم، مسافة 10 كيلومتر بإذن الله تعالى. وخالد يمكن بيروح وبيفوز بالماراثون، ولا خالد؟
1: لا، يحتاج لتجهيز. أنا على 4 نخلص البرنامج ما يمدي أعتقد.
0: والله كنت بتكتسحهم ها؟
1: لا، ممكن يعني حصل المركز 10 أو 11. أنا أعرف
0: من كم؟
1: ما أعرف كم المشاركين.
0: وايد يعني، أنت من 10 الأوائل عملت عمرك. أمس يمكن كان في صدى جدا جميل وكبير لهارموني، كورال هارموني المصري طبعا، الكورال الجميل اللي ناس استمتعت فيه جدا. بإمكانكم مشاهدة الحفلة على موقع خريف ظفار، على حساب خريف ظفار في الانستغرام واليوتيوب. من أمس كان الساعة 9:30
1: اليوم أعتقد عندهم عرض بعد آخر،
0: اليوم إجازة، بكرة إن شاء الله بيكون عندهم عرض.
1: على حساب خريف ظفار على الانستغرام أو حتى على قناتهم على اليوتيوب بإمكانكم تتابعوا أمسيات كورال هارموني في محافظة ظفار في موسم الخريف. صدى واسع جدا، كان حتى الناس كانت تصور هذه الحفلة اللي كانت ليلة الأمس. أيضا اليوم في سباق آخر بعد حق الأطفال، راح يكون إن شاء الله على الساعة 4 إلى 6 المساء في حديقة صلالة العامة، والمشاركة مفتوحة للجميع. ما محتاجين تسجيل يا جماعة الخير، اللي موجود هناك أو اللي بيش الأطفال إلى حديقة صلالة العامة على الساعة 4 إلى 6 المساء، راح تكون هناك أو راح يكون سباق الأطفال في الحديقة الصحية في ولاية صلالة، بالتحديد في حديقة صلالة العامة.
0: هاي شيء من أمس الهارموني نسمع. إذا عندك شيء. مزرعة رزات السلطانية أيضا يعني تحظى بزيارة جدا كبيرة وجذب يعني سياحي مو عادي. ناوية إن شاء الله أيضا من المخططات، بس كيف يعني يوم ما أجي وأروح، شو رأيك؟
1: ما عندك مشكلة؟
0: عادي؟
1: ما أعطيتني رخصة.
0: يعطيني رخصة خالد.
1: لا، لأنه طالب منك أمس رخصة.
0: ما علي ولا يهمك.
1: زين. المزرعة أنا رحت السنة الماضية.
0: حجز إلكتروني بالمزرعة.
1: رحت.
0: يقول لي فل عبد الرحمن.
1: إيه فعلًا السنة الماضية مسعيد أنا رحت الافتتاح.
0: إذا إحنا بنروح نصور لازم يعطونا إكسبشن في النهاية، إحنا من الإعلام صح؟
1: صحيح.
0: رايحين نصور يعني، ما رايحين نتمشى يعني. أي مكان اللي أنا ما بكون موجودة فيه في الاستوديو أعرفه إن رايح أسوي لكم تقرير، نسوي تغطية، نسوي أي شيء يعني.
1: وهي اصلا لان وقتها يعني في فتره الصباح من الساعه 10 تقريبا. كنت اقول لمسعيد كنت حاضر افتتاح المسار السياحي في المزرعه السنه الماضيه، وعملنا تغطيه، فحلو المكان، جميل جدا، وتجربه بعد من التجارب الحلوه في محافظه ظفار. لا تفوتيها مسعيد.
0: وين؟
1: في مزرعه رزات السلطانيه.
0: انا سرحت شويه. عموما صلاله كلها حلوه، محافظه ظفار كلها جميله، كل ولايه عن ولايه اخرى تختلف بالتضاريس، بالطبيعه الجغرافيه، بالجمال، لازم تلاقوا في اي ولايه في شيء يميزها. اللي لفت انتباهي ايضا وانا اتجول في السوق، يا اخي المجامر، انا تخبل على شيء اسمه مجامر. فتخيلوا المجامر هذه يصنعوها أمهاتنا، سابقا كانوا يعني أغلب صناعة المجامر تكون في البيت وعندهم أفران ويطلعوا لنا كذا فخار جميل من أيديهم، بالإضافة إلى الألوان. يعني كل ما نحصل إحنا مجمر تقليدي نحافظ عليه ونحب نخليه كزينة حتى بغض النظر عن الاستخدام. فكل عام في يكون موضة أو ترند حتى فيما يتعلق بالمجامر
1: اللي مجامر
0: وايد أحبهم
1: في البيت.
0: اللي يقبلوا عليها حتى يعني زوار الخريف من دول الخليج خاصة.
1: بإمكانك أنك تأخذ أي تحفة، أي كذا تذكار ما تنسى وانت طالع من محافظة ظفار، ما شرط أن تكون من السياح اللي من خارج سلطنة عمان، حتى من معنى من ولايات السلطنة يأخذوا كذا تذكار جميل، غير اللبان والنارجيل والمشلي. المشلي ما أعرف إيش سالفة المشلي،
0: ما حصلنا
1: عبد الرحمن، ما حصلنا أبدا. يوميا انا ادور عليه.
0: يوميا يعطوك؟
1: لا يوميا يدور.
0: الدور يشرب يقول لك يوميا.
1: يوميا تشرب؟
0: انا كل ما اروح ما في.
1: خبرنا وين عبد الرحمن، بنروح مكان سري يقول. لا ضروري نجرب المشلي. بمناسبه في تغطيتنا الخاصه ايضا في مواقع التواصل الاجتماعي سالنا يعني السياح والزوار للمحافظه عن سر حبهم لل
0: اللبان.
1: المشلي. لا المشلي بعد، واللبان كان يوم
0: لبان. لبان جميل التقرير اللي عملوه الشباب.
1: تحية للزملاء عبد الله البلوشي وحمد الفرعي.
0: سمعنا شيء من حفلة أمس؟
1: هم عندهم حفلات كثيرة، هارموني موجودة يعني خصصوا بعد يمكن قسم خاص من هذه الحفلات لأغاني عمانية جميلة، تغنوا ب أكثر من أغنية، منها أغنية حسين الجسمي أم السيد حلوة عمان، وبعض الأغاني الخاصة بموسم خريف أظفار.
0: اليوم في ستاند أب كوميدي أيضا لبشار الجزاف للي حاب يحضر إن شاء الله الساعة 9 المساء بمسرح ساحة أتين. يوم 14/8 محمد علي وطلال الشيخي، يوم 7/8 كلها يعني هذه الفعاليات لكم حتى تستمتعوا وياهم وتقضوا وقت جميل وممتع إن شاء الله.
1: بعد بنخبركم عن وجهتنا لهذا اليوم، بناخذكم إن شاء الله لواحدة من الشلالات الجميلة اللي موجودة في ولاية صلالة. الناس اللي تحب جوجب السنة الماضية واللي قبل صارت ترند، صارت ترند هذا المكان، فهذا الشلال قريب من هذه المنطقة، بنخبركم عنه إن شاء الله في الوقت القادم من عمر هذه الحلقة وبرنامجكم الشباب والخريف. خبرونا عن انطباعكم عن الخريف ومن أي مكان تسمعون، شاركوا معنا على 7244200 رقم الواتساب ورقم الاتصال 9857-0573. هذه واحدة من الأغاني الجميلة اللي تغنوا بها فرقة كرة الهارموني المشاركة في موسم خريف ظفار.

0: فيكم من جديد مستمعين ومتابعين الكرام في برنامج الشباب والخريف اللي يأتيكم يوميا من استوديو وزارة الإعلام بجبل 18 وكذا رفقة ظهرية خلينا نسميها نرافقكم فيها مستمعين الكرام في البرنامج ونخبركم بعلومنا وأخبارنا وأخبار موسم الخريف كل يوم نشلكم كذا وجهة جديدة. اليوم في وجهتك وين بنروح أم سعيد؟
1: شلالات عندنا رخيوت ولا خيوت؟ ما شفت أنا الراء بس أظن
0: رخيوت. عين خيوت.
1: خيوت خيوت. اسم غريب يمكن أنا ما قد سمعته. يعني هذا لما يقول لك أنت تنقب عن أماكن جديدة تكتشف جمال وأسماء حتى جديدة وتضاف لرصيدك كذلك
0: فيها نغمة موسيقية بعد
1: بشكل عام. وين المنطقة تقع؟
0: المنطقة هي يعني علشان أنك توصلها تبعد عن مركز مدينة صلالة حوالي 30 كيلومتر. بإمكانك أنك توصلها عبر الطرق المعبدة حتى نهاية الطريق ثم إكمال مسار قصير سيرا على الأقدام للوصول إلى موقع الشلالات. هي طبعا موجودة في منطقة جوجب في قيرون حيرتي بولاية صلالة بمحافظة ظفار.
1: يعني هي بالفعل تعد من الوجهات اللي يترقبها عشاق الطبيعة في كل موسم خريف مع هطول الأمطار. تنبثق المياه من عدة مواقع في أعالي الجبال لتنساب على هيئة شلالات متدرجة تصب في برك مائية عذبة تحيط بها المنحدرات الخضراء والضباب في مشهد يجمع بين روعة الطبيعة وهدوءها. إنزين يقول لك إيش تسوي لما تكون هناك خالد؟
0: تستمتع طبعا بمشهد الشلالات والبرك المائية
1: ولازم تصور
0: طبعا ضروري التوثيق. الاستجمام برفقة العائلة في الوادي طبعا لازم تأخذ حذرك لأن هناك محتاج أنك تتسلق يعني المكان ما تسلق الجبل عفوا وإنما العبور
1: مسارات في جبلية في مسار يمكن الجبلي شوية فعلا. يكون صعبة يعني الأفضل مثل هذه الأماكن ما نأخذ الأطفال ويانا
0: بالضبط.
1: إذا الأماكن إحنا ما نعرفها ولا نعرف مساراتها ولا مكتشفينها قبل فأخذوا الحيطة والحذر دائما. يمكن أمس لما صدفنا المقدم فيصل بيت فاضل تكلم عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل فما أجمل أن نستمع إلى القول فنتبع أحسنه. أفضل وقت للزيارة طبعا خلال موسم الخريف من يونيو إلى سبتمبر تكون المياه يعني غزيرة وتغطي الخضرة سفوح الجبال وبعد الانتهاء من هذا الموسم يقل تدفق المياه تدريجيا ليبقى الخريف هذا الوقت الأمثل للاستمتاع بالشلالات بكامل رونقها وجمالها.
0: نصيحة لك عزيزي المستمع وانت رايح إلى شلالات عين خيوت أنك تأخذ معك أجلكم الله الأحذية المناسبة للمشي الجبلي لما تسلك المسار المؤدي لهذه الشلالات علشان تستمتع بالمكان وروعة المكان. تجنب أنك تقترب من حواف البرك المائية العميقة لسلامتك مع الحرص التام على نظافة المكان. طبعا احنا اليوم كل يوم نخبركم عن وجهة جديدة لكن علشان أنك تروح لها محتاج مثلا رابط يكون ياخذك للمكان بشكل محدد. هذا الرابط تجده عزيزي المستمع مع شرح تفصيلي عن هذا المكان في كل يوم يأتيك من وجهتك عبر قناة إذاعة الشباب على منصة الواتساب. أنتوا خبرونا عن وجهاتكم، الوجهة اللي بتروحوا لها اليوم أو رحتوا لها، خبرونا عن تجاربكم أيضا على رقم الواتساب 72442009 أو رقم الاتصال على 98 57 05 73.

0: مستمعينا كالعادة إذاعة الشباب إذاعة داعمة لرواد الأعمال للمشاريع الشبابية. إحنا لما نستضيف أحد رواد الأعمال ليس قصدا الترويج لهذه الماركة بقدر ما هو القصد منه نأخذ قصص نجاح رواد الأعمال، تجاربهم، لأن ما في مسار سالك في الحياة، لازم في تعرجات، في مطبات، في حفوات، أحيانا في تحديات، ما في طريق سالك ومفروش بالحرير وبالورود، لازم في تحديات كبيرة وكثيرة. اليوم احنا نستضيف تجربة شبابية في عالم ريادة الأعمال، نستضيف صاحب مشروع استطاع أنه هو يقدم تجربة مختلفة لزوار محافظة طفار، طبعا بعد نجاح الفرع الأول في ولايته. نرحب باسمكم برائد الأعمال مؤيد الرحبي، مؤسس كافيه استكانة، غني عن التعريف طبعا. استكانة، أهلا وسهلا فيك مؤيد.
1: أهلا فيك أستاذ، يا مرحبا وسهلا فيك.
0: وين تمشيت؟ وين رحت؟ وين جيت؟
1: والله ما شاء الله اليوم الأجواء جدا طيبة في
0: مطر ما شاء الله
1: المدينة. والله الحمد لله، قبل اليوم إن شاء الله نشوف أول مرة كذا رذاذ،
0: تبارك يعني الله.
1: خلاص الحين ابتدى الخريف رسمي.
0: رسمي. الحمد لله رب العالمين.
1: يا أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا وسهلا فيك، يا مرحبا.
1: يا مرحبا وسهلا.
0: لو تكلمنا في البداية عن فكرة الكافيه، من وين انطلقت الرحلة يا مؤيد؟
1: ولله الحمد ابتدى المشروع وفكرة المشروع ابتدت من محافظة ظفار قبل الحين على السنة الثالثة، نحن نمشي ولله الحمد قبل سنتين. وانطلقنا من محافظة ظفار ولله الحمد، صار عندنا 4 فروع في محافظة ظفار وفرع في مسقط، وإن شاء الله قادم فرع ثاني في مسقط وتوسع إن شاء الله.
0: صدق أنا كنت متوقعة أنه في مسقط في البداية مثل باقي البرندات هنا اللي موجودة الكافيهات، بعدين عملت لك فرع، لكن الانطلاقة من محافظة ظفار هذه أكيد فيها تحدي وفيها خلينا نقول مجازفة فيما يتعلق ب يعني الحضور الأول أو الافتتاح الأول لهذا البراند، خبرنا.
1: أكيد فيها واجهنا تحديات من اختيار المواقع والأماكن اللي فيها الزوار،
0: كثافة سياحية،
1: أصلا الخريف إيش متطلب، إيش ناقصنا. أنا شفت السوق كذا، درست السوق إيش ناقص، شيء فكرة شيء موجودة طبعا في السوق عندنا في الخليج من زمان، فأنا جبتها بشكل حديث وطورتها، ومن التقديم من الوجبات من الوصفات اللي موجودة عندنا، وصارت ما شاء الله عليها إقبال كبير والله الحمد، مثل ما تشوف الحمد لله كل ما فتحنا فرع والله الحمد كل الفرع مستحمة تكون.
2: نعم. مؤيد، يعني أنتوا الحين عندكم الفرع الرابع، أعتقد آخر فرع اللي في نوفا.
1: أي نعم.
2: نعم. وبطريقة بعد عصرية افتتاح يمكن قبل عدة أيام
1: قبل
2: فقط.
1: أي نعم. يوم السبت الماضي.
2: في ناس كثير ممكن تسأل عن استكانة، ليش بالضبط استكانة هذا المصطلح؟ يمكن ما من الدارج اللي يعني الدارج الخليجي خلينا نقول، بس أكيد. الدارجنا العماني يعني ما
1: شوف دائما المشاريع تشوف الاسم الأقرب للمشروع. أنا اخترت استكانة الشيء اللي نقدمه نحن في
2: أكواب الاستكانة،
1: أكواب الزجاج، أكواب استكانة، فشفنا هذا الاسم المناسب، والاسم العربي دائما يكون مترسخ بين الزبون. يعني
2: انت اللي مقترح الاسم ولا
1: نعم اكيد انا انا من A to Z الحمد لله لحد ما وصلنا على على على, على, على على ما نحن عليه.
0: طيب إيش الكونسبت، إيش الفكرة اللي أنت حاولت تقدمها؟ وأنا أبغيك تخبرني أيضا يعني إلى أي مدى المشاريع الشبابية تكون ناجحة، خاصة إذا كان انطلاقها من محافظة ظفار، هل تعتقد أنها تكون ناجحة 100% أم تعتبر مجازفة بالنسبة للشباب؟
1: والله هو البداية المشروع لازم يكون فيه مجازفة، لكن أنت قد التحدي، وفي هذا المشاريع فيها استدامة، ما فيها فقط موسمية وخلاص أنا بعد الموسم أغلقها، لا فيها استدامة ويتجه على التطوير، لازم تطور مشروعك. نحن كل سنة نجيب حاجة جديدة، أنا السنة الماضية جبنا حاجة جديدة، هذا السنة جبنا حاجة جديدة، راسمين خطة خلاص كل سنة يكون شيء جديد.
0: حلو.
2: إيش الجديد في كل سنة مثلا؟ إيش الجديد في كل سنة؟
1: كل سنة نعم بعد المواقع تختلف.
2: إيش الجديد بالضبط يعني؟
0: غير المواقع الجديدة وال
1: من نبتين من المواقع، من التصاميم، من المنيو، هذه الأشياء عشان في تطوير خلاص الناس تجيك هنا.
2: نعم. طيب بديتوا في محافظة ظفار مؤيد، استغليتوا الموسم، موسم خريف ظفار، بالنسبة لك التأثير كان يعني تعتقد أكبر من الموسم نفسه في محافظة ظفار على انتشار البراند أو الماركة، يعني لو مثلا فتحت أول فرع في مسقط هل بيكون نفس التأثير تعتقد أم لا؟
1: والله كنت أنا حاط خلاص يعني الخطة جاهزة قبل الخريف وقادر أفتح في مسقط، بس التأثير في ظفار يختلف تماما يعني. فأنا متوقع أنه بيكون هذا الضخم يعني أنه الإقبال الكبير على المكان وكذا، فقلت لازم ابتدي من ظفار وبعدين إذا شفت عليه إقبال كبير بتفرع في أنحاء السلطنة وخارج السلطنة بإذن الله.
0: إيش اللي تحرص عليه كل سنة حتى تلبي من خلال رغبة الجمهور والمرتادين لاستكانة؟ يعني أنا حبيت حاجة، أنا زرتها في الموسم الأول أظن صح مؤيد،
1: بداية الكرفان.
0: أيوة كان كرفان، الحين تحولت من كرفان إلى كافيه مستقل بنفسه،
1: أفرع ثابتة وعندنا أفرع يعني مطورة حتى لو كان ما في خلاص الكرفان.
0: أنا لفتتني حاجة عندك لما سألتك عن الأكواب، قلت لك تريدوها؟ قلت لي لا، إحنا معمولة علشان أن الناس تأخذها.
1: أكيد.
0: يعني عملية دراسة جدوى المشروع بين أني أنا أخلي الاستكانة من الزجاج ويأخذها أيضا الزبون، وبين أني أنا أرجعها ومثل باقي المطاعم تغسل وأستخدمها مرة أخرى، أيهما يعني كانت الأرجح بالنسبة لك حتى للسرعة ولتقليل التكاليف كذلك؟
1: أنا أفضل اللي كان يعني يأخذها الزبون، عشان فينا إحنا عندنا خدمة إذا قابل كوب الزجاج كذا يدفع قيمة، فعندنا زباين كذا تستخدمها بشكل
0: ريفيل يعني
1: يستخدمها، في ناس خلاص تحافظ على ذاك الكوب، هذا كوبي مال استكانة ودقينا بشكل دائم يعني فيه. حتى نحن عندنا أي فرع يعملوا له خدمة غسيل ويركبوا له ستيكر جديد ويقدموا له مثل ما يتقدم حل باقي الزباين يعني.
2: نعم مثل يعني مثل الكافيهات اللي فتحت بعد. أكيد. نفس الفكرة، هم يعني مباشرة أنت تأخذ كوب الشاي
1: وتأخذه معك
2: وبعدين إذا بغيت أنك ترجع يكون مبلغ شوي أقل
1: هنا.
2: بعد فيها ترى يعني حركة تسويقية،
1: حركة ترى هي مدروسة حركة تسويقية، إن عشان الزبون يعني يتذكرك ويرجع لك مرة ثانية،
0: يتذكر نكهة الشاي.
1: أكيد.
2: بينه وبينك ظالن الكيبان معنا في البيت أصلاً سبب هذا الموضوع والله.
0: إنزين مؤيد، يعني هو في النهاية شاي صح؟
1: أكيد.
0: ليش استكانة أكل الجو؟ يعني هل من الاسم، من الكونسبت، ولا من الطعم؟ إيش تحرصوا أنتم؟
1: والله شوف،
0: إيش هذه النكهة السرية الجودة اللي واحد اليمن يشربها يرجع لك مرة ثانية؟
1: الجودة اشتغلنا عليها يعني فترة طويلة، والله الحمد يعني مثل ما تشوفي بتحصلي مقاهي شاي وكذا، والله الحمد نقول لها الله صلى الله التوفيق عليهم جميعا. بس الوصف ترى الزبون ليش يرجع لك؟ على الوصفة اللي موجودة عندك في الشاي، جودة الشاي اللي تستخدم. فنحن عندنا ناس شريبة شاي وهالمحافظة ظفار كيفة شاي يعني. أنا ليش ابتديت من هنا؟ لأن هم ناس ما شاء الله شريبة شاي وحبوا البراند الاستكانة بشكل ما يتصور الحمد. وأنا ما على طول بعد الخريف ما نسيت، ففتحت أول فرع في محافظة ظفار ثابت، بعدين انتقلت إلى مسقط.
0: طيب المواد اللي تستخدمها، يعني أنت تفضلت وذكرت أنها يعني عالية الجودة.
1: أكيد.
0: هل
1: أكيد.
0: من أسواقنا المحلية ولا عندك أنت تواصل مع يعني شركات أخرى اللي تمولك؟
1: والله في بعضها من أسواقنا المحلية، في بعضها من الخارج. يعني مثل الشاي، جودة الشاي اللي نستخدمه من خارج نستورده، عندنا مزارع في الخارج متعاملين معها بنجيب جودة الشاي ممتازة
0: من سريلانكا
1: هنا. والله الحمد، وعندنا وصفاتنا الخاصة اللي هنا
0: طبعا يعني ما بتقول لنا
1: لا. شوف الشاي الأحمر، الشاي الأحمر راح تميزني فيه الشاي الشرياف. الحين قاس نسمع بعض المقاهي تفتح وفي تقول عندنا شاي شرياف.
0: إيش يعني شرياف؟
1: الشرياف الشاي
2: اللي
1: قريبة مننا. نعم. والله وعندنا الشاي الخاص فينا نحن واستخدمناها مزيج مع هذا، وهذه المشروب أهل قبل يشربوها في صلالة، شاي الشرياف. غير الكرك، الكرك تميزنا فيه نحن بوصفتنا الخاصة.
0: يعني الشرياف هو نبات قريب نبات من النعناع؟
1: نبات طبيعي. إيه نعم، الشاي الأخضر مع الشاي الأحمر مزقناه.
2: أكثر منتج من المنتجات اللي موجودة معاكم هو البست سيلر
1: الكرك زعفران.
2: الكرك كرك زعفران.
1: إيه نعم، وكلهن ينافسون بعض. ترى عندنا منافسين يشربوا أحمر، عندنا يشربوا كرك.
0: تعرف إيش اللي يميز الشاي الكرك اللي عنده؟ أنا ما أحب الكرك، لكن الكرك اللي عنده مميز، خفيف، ما من النوع اللي
2: يثقل عليه،
0: تحس إنه تبغى تشرب قهوة ورا. يعني بالفعل مدروس أنواع الحليب حتى اللي تستخدمها.
1: أكيد. جودة ممتازة ويعني نستخدم اكثر من نوع يعني عشان يطلع بالثقل.
0: بس مش الحليب الطازج اللي معروف كله معلبات؟
1: يعني اكيد معلبات.
2: ما جربتوا الحليب الطازج؟
1: والله قربنا ما في ناس واجد تتقبل.
2: يعني احنا مثلا معنا ما شاء الله مزارع الصفوة منتشرة
1: أكيد.
2: والحليب ينتج بشكل يومي وجودة عالية جدا يعني، ما مثلا بغيت تدخل كفكرة جديدة؟
1: والله هي في فكرة بس اللي ما يعطيك نفس الجودة اللي نحن قصة نحافظ عليها. يكون الشاي شوي أخف، نحن بشاينا شوي ثقيل وكذا يعني.
0: يبارك خالد.
2: أنا جربت الفرع اللي أعتقد في شارع تيمور.
1: أتين واحد موجود نعم.
2: قبل سنة وسنتين موجود ولحد الآن، ومريت على اللي موجود في نوفا اللي فتحتوه قبل كم يوم، بس ما خذيت من هذا، خذيت من هذاك. وطبعا
1: هي الجودة كل فرع نفسه يعني ما الحمد لله محافظين عليها قبل ندرس إنه نفتح فرع ثاني.
0: طيب مؤيد، الحين احنا مستضيفينك اليوم حتى تخبر الشباب اللي عنده فكرة او عنده مشروع، ايش التحديات اللي واجهتك، وهل من الصعوبة انك انت تنجح في السوق المحلي؟
1: والله مش في صعوبة، بس انت الحين صار نحن عندنا فكرة ان ماشي عندنا مشروع الا شاي وقهوة، فما مشكلة تدخل في هذا السوق بس تجيب لك حاجة مبتكرة وجديدة وتتميز عن بقية المشاريع. ما في شيء صعب، بالعكس كل صاحب مشروع تواجه صعوبات، لكن هذه لازم اي صاحب مشروع يواجهها، فتتحداها ولله الحمد تتعديها وتميز على مشروعك يكون شيء طيب يعني.
2: طيب يعني كل صاحب مشروع مؤيد يمكن يراهن على منتج معين.
1: اكيد.
2: انت المنتج اللي تراهن عليه في استكانة بالضبط ايش؟
1: انا راهن على الشاي والوجبات، كل حاجه موجوده في استكانة لانها انا موجود اشرف عليها، فهم يعني اي شيء جبته خلاص انا تحت انا على مسؤوليتي انا، مثلا من الوجبات، من الشاي، من التقديم، من كل حاجه، من ادخل المطبخ خلينا نطلع على الزبون انا اشرف عليها يعني.
0: طيب خبرنا عن الوجبات، ولا اي مدى هي توالم ان احنا ناكلها مع الشاي؟ يعني مو كل شيء يناسب ان احنا ناكله ويا الشاي.
1: الخبز العماني اكيد تاكليه مع الشاي.
0: الخبز العماني وايش عندك بعد؟
1: الوجبات الافطار موجوده عندنا، وجبات حديثه ومجوات تقليديه موجوده عندنا. عندك خبز القالب موجود في فروعنا، بعض الفروع موجودة قاس نوفرها الحين، يعني هذه الأشياء تناسب مع الشاي.
0: والمقصقص
1: أكيد المقصقص موجود مع البسبوسة والسويتات اللي تناسب مع الشاي. فكلها موجودة يعني في بيوتنا وموجودة في.
0: ما ناوي تدخل قهوة في الموضوع في النص؟
1: قهوة عربية مدخلينها.
0: دخلنا
1: العربية. قهوة العربية والتمر وكذا، عندنا ضيوف كان واجد يجيونا من خارج وكذا، فهي يحتاج قهوة. بس قهوة خاصة مختصة لا.
2: مختصة.
1: نحن متفردين شوية.
0: طيب إلى أي مدى ناوي تتوسع في المشروع مؤيد؟ هل ممكن انه يعني من خلال استكانة تتفرع فيما يتعلق ب او ممكن انك انت تحوله فرانشايز؟ عندك فكرة انك تحوله فرانشايز؟
1: والله في فكرة قاسي نشتغل عليها ان شاء الله باذن الله على بداية السنة القادمة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة، كان متكلمين فيها الفترة الماضية، وان شاء الله باذن الله في بتكون كذا فئة مخصصة للفرنشايز ومدروسة ومجهزين كل حاجة ملف.
0: ما شاء الله. إن شاء الله نشوفك في أكثر من فرع في كل الدول العربية إن شاء الله. هذا الموضوع ما يجرك أنك أنت تتوسع في موضوع المقاهي أو الكافيهات أكثر، تتحول إلى مطعم على سبيل المثال؟
1: لا، احنا محافظين على هذا الشيء يعني. حتى الدراسة اللي قسنا نسويها على فكرة التوسع وكذا، فمحافظين على المنيو المحدد اللي نحن فيه موجودين والوجبات اللي موجودة والشاي اللي موجود فيه، نحن ما نغير فيه حاجة كثيرة كذا.
2: طيب مؤيد، أنت مع كل موسم خريف على اعتبار أنك أنت انطلقت من خريف أظفار، محتاج أنك تجدد وتحدث المنيو، تحدث مثلا تفتح فرع جديد، كيف يكون الاستعداد بالنسبة لك مع كل موسم أنت شخصيا؟
1: انا شخصيا استعد فيه قبل يعني قبل خلاص من اخلص الموسم اشوف ايش الاشياء اللي احتاجها على الموسم القادم، ارسم خطه حال الخريف القادم من الحين، من وجبات، من تقديم، من الأشياء اللي أريد أسويها.
2: يعني تحس نفسك أنت محتاج أنك تجدد فيه كل سنة؟
1: كل سنة كل سنة لازم أجدد فيه المشروع. يعني مثل عندك أجدد فرع عندنا صار في نوبة، هذه فكرة البوب أب شاي ما حد سواها بعد، فنحن سويناها موجودة، وموقع مميز على البحر، وجباتها مختلفة تماما اللي موجودة هناك، ما موجودة بقية الفرع.
2: مثل إيش مثلا؟
1: سويتات حديثة، عندك مشروبات غير على المشروبات الباقية، وجبات مختلفة موجودة هناك، فكل سنة نميزها على هذا الشأن. يعني
0: مؤيد، إلى أي مدى أيضا أخذت على عاتقك تشغيل المشاريع الأصغر؟ خلينا نقول يكون في بينكم وبين بعض تعاون، مثلا الأخوات في محافظة ظفار يتميزوا مثلا بالأكلات الظفارية المحلية، بصناعة السويتات كذلك، هل كان صار بينكم وبين بعض كولابريشن، تعاون على سبيل المثال؟
1: والله أقرب تعاون كان وصار علي ضجة كبيرة الحمد لله مع حلوى السيفي، وطلعنا وجبة الخبز العماني بالحلوى السيفي، دشناها في مسقط، وحاليا موجودة في كل الفروع. وعندك أفتح هالمشاريع الصغيرة اللي المنزلية، بعض من الوجبات اللي محتاجينها السوق عندي هنا.
0: مثل إيش؟
1: أنا قادر أسويها مثلاً، لكن بس أفتح مجال.
0: حلو. هذه من حس المسؤولية الاجتماعية.
1: نعم، والله الحمد، يعني بداية مشروعي كان خبز المقصقص، وإلى يومك مثلاً هذا، هذه يرجع الفضل حال حرمة كبيرة في السن، وأنا من عائلة عزها كثير، فموجودة في الأفرع عندي لله الحمد.
0: ما شاء الله. هينا. ما شاء الله، ما زالت مستمرة.
1: اي نعم مستمرة والله.
0: تبارك الله، احنا نتمنى لك اكيد كل التوفيق.
1: امين جميعا.
0: وايش الرسالة توجهها من خلال برنامجنا لكل شاب يفكر انه هو بالفعل يكون عنده مشروع؟
1: والله اي شخص قادر، ان انت مثل ما تشوفي عندنا حاليا يعني الوظيفة صعبة جدا، فأي شخص قادر وعنده رأس مال مقتدر فيه وعنده طموح أنه يبدأ في المشروع يتوكل على الله على طول،
0: بالرغم من التحديات.
1: أكيد
0: اللي ممكن
1: أكيد أي صاحب مشروع واجه تحديات، لكن ماشي في مستحيل، ونحن كأصحاب مشاريع نقول كذا دائما، ماشي مستحيل فتوكل على الله دائما وربك يسرها.
0: أهم شيء تكون آمن أنت بفكرتك.
1: أكيد آمن
0: وقابل التحدي.
1: أكيد
0: هذا
1: قابل
0: هو
1: التحدي، لكن تدخل في شيء تميز. تميز أكيد.
0: جميل.
2: بالنسبة للشباب العمانيين الموظفين اللي معك مؤيد، يعني تحرص أنه يكون من أبناء المحافظة هم يكونون معك، ولا مثلا خلينا نقول تجيب مثلا شباب إسنات من من من مسقط معك خلال موسم خريف الظفار؟
1: والله أنا موجودين عندي تقريبا تجاوز 45 موظف عماني في المؤسسة.
2: توظيف تام؟
1: في بعضهم توظيف تام، في بعضهم موسمي، اللي الأفرع اللي غير ثابتة الموسمية، من مختلف الولايات، ما عندي ولاية محددة، عندي من محافظة الظفار، عندي من مسقط، عندي من الشرقية، عندي من جميع المحافظ، حتى من مسندم عندي موظف واحد.
2: ما شاء الله.
1: الحمد لله.
2: يعني الشباب ماخذين نصيبهم ان شاء الله كذا
1: اكيد من وزياده بعد.
2: الله يبارك لك ان شاء الله ويفتح عليكم ان شاء الله.
1: شكرا.
2: طيب سؤالي الاخير، الفرع القادم ولا هذا السؤال بعد؟
1: لا يعني اكيد ما في احراج ان شاء الله، الفرع القادم بيكون في مسقط في بوشر ان شاء الله.
2: ما بغيت تطلع من مسقط
0: قريبنا.
2: ما بغيت تطلع من مسقط وصراحه
1: في ان شاء الله صحار بيكون بعد.
2: في صحار
1: ان شاء الله في خلال هذه السنه ان شاء الله، في مسقط بوشر وفي صحار ان شاء الله.
0: وموضوع الفرنشايز متى نشوفه جاهز ان شاء الله؟
2: رامز عيد بتفتح معك ها؟
1: تشريف. لا موضوع الفرنشايز ان شاء الله على بدايه السنه القادمه ان شاء الله.
0: باذن الله. باذن الله. احنا نتمنى كل المشاريع الشبابيه تنجح. وشوفوا يعني لما انتم تروحوا لاي مكان في تجمع للمطاعم للكافيهات، كل واحد ياخذ نصيبه ورزقه من الله سبحانه وتعالى، لكن كل إنسان يسعى ويجتهد الله يعطيه على قدر جهده، أيضا الله ما يضيع تعب أي حد. في النهاية احنا أيضا كواجبنا كمستهلكين نعطي الأولوية للشباب العمانيين، ان نشتري منهم، ندعمهم، نشجعهم. انا واجد احب موضوع ان الواحد مؤيد اول ما ياخذ منكم شيء على طول صورة ويسوي لكم منشن. هذا الموضوع على السوشيال ميديا أيضا يعمل لكم حراك وتسويق ذاتي بالنسبة للناس.
1: تسويق صحيح. صحيح. فنحن حريصين واجد على التسويق على هذه الأشياء، فنشوف الناس نحن دائما نذكرهم عندنا مخصصين شركة تسويق غير الناس اللي تعلم بشكل دائم أسبوعي يومي كذا، فعشان الناس هذه ما تنساك بعد، من الأشياء الضرورية في عندنا نحن، الماركتينج قبل كل شيء بعد.
0: نعم أكيد من غير شك. فيعني مثل ما ذكرت لكم في مقاهي كثيرة، لكن يبقى التنافس من اللي يقدم الأفضل، من اللي يقدم الخدمة أيضا الأسرع. يعني الناس أنا أشوفها طابور، مرة أنا قاعد أقول حق الخليل، أقول له خليل إحنا بنوقف كل هذا الطابور متى بنخلص؟ تبارك الله. يعني الانطلاقة كانت قوية، يعني هذه مؤشرات على أن الناس حبت المنتج وبالتالي أقبلت عليه. وهذه نصيحة من أختكم، من أمكم اللي بتقولوا، لكن أنا أتمنى أنه بالفعل الشاب العماني دام أنه هو قادر يوصل ويحقق يعني طموحه لا يتردد أبدا. أكيد بتلاقوا تحديات، بتلاقوا صعوبات، بتلاقوا إحباطات كثيرة، لكن خلوا أسراركم بالنجاح هو ديدا في حياتكم وفي قاموسكم، وإن شاء الله راح توصلوا بإذن الله تعالى وتصيروا مثل مؤيد وأفضل كذلك بإذن الله تعالى.
1: من التوفيق للجميع يا رب إن شاء الله.
2: شكرا لك مؤيد على حضورك معنا، والله يفتح لكم إن شاء الله باب الرزق، ونشوف إن شاء الله الأفرع منتشرة في كل محافظات السلطنة. شكرا لك، شكرا لرائد الأعمال مؤيد الرحبي مؤسس كافيه استكانة. احنا بنكمل مشوارنا معكم مستمعين الكرام في برنامج الشباب والخريف، لكن بعد هذا الفاصل لا تروحوا بعيد واستمتعوا بأجواء الخريف.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كلياً. جي تور، خذ مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.

0: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
1: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تحلي الصيف من كرار.
0: الشباب والخريف يومياً من الثانية وحتى الرابعة عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.

0: مسي عليكم بالخير مستمعينا في هذه الأجواء الجميلة والاستثنائية والخريف بالفعل، يعني نشط في هذه الفترة من أمس تقريبا واليوم ما شاء الله ما نشوف شيء من الضباب من خلال موقعنا في استوديو جبل أتين. كل ما اقتربتوا من الجبل كل ما ازدادت الضبابية. لما نتكلم احنا عن خريف ضفار نتكلم مستمعينا عن ظاهرة مناخية استثنائية صنعت هوية المحافظة وجعلتها واحدة من أهم الوجهات السياحية في المنطقة. للحديث عن أجواء الخريف والتوقعات الجوية لهذا الموسم يسعدنا باسمكم أن احنا نرحب بضيفنا الأستاذ ناصر الإسماعيلي مدير دائرة الأرصاد الجوية. أخي ناصر أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا بكم بالمستمعين الكرام وحياكم الله.
0: الله يحييك ويسلمك ونرحب فيك في برنامج الشباب والخريف كذلك. عندما نتحدث عن ظاهرة الخريف كيف تصفون لنا هذه الظاهرة من الناحية المناخية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ظاهرة الخريف هي ظاهرة فريدة من نوعها تتأثر بها محافظة الظفار في خلينا نقول في الوطن العربي وأكثر قربا في الجزيرة العربية، حيث تتعرض في مثل هذه الأوقات من السنة في هذه الأشهر إلى طبعا السحب الموسمية وأيضا بعض الأمطار المتفرقة والرذاذ التي تؤثر عليها خصوصا بداية من شهر يونيو وتستمر حتى شهر بداية سبتمبر.
2: نعم أستاذ ناصر رح فيك معنا في برنامج الشباب والخريف. العوامل اللي تجعل أجواء محافظة ظفار مختلفة في هذا التوقيت من السنة بالتحديد عن بقية مناطق ومحافظات السلطنة، واليوم ولله الحمد يعني نستبشر كذا بأجواء ألطف عن الأيام الماضية خاصة في المدينة من بداية الصباح.
1: نعم طبعا العديد من العوامل، خلينا نقول مثلا بداية هو العامل الجغرافي وجودها في جنوب سلطنة عمان.
2: نعم.
1: أيضا هي المصدر الأساسي اللي هو التيارات البحرية، هي مصدرها الأساسي طبعا من القطب، يعني من القطب الجنوبي هناك تيارات بحرية محيطية. عند اقتراب طبعا هذه الأمواج أو التيارات البحرية من سواحل محافظة ظفار طبعا تحدث ظاهرة تسمى اللي هي الأبولينج أو اللي هي صعود الماء البارد إلى السطح، وذلك قبالة سواحل محافظة ظفار والساحل الجنوبي الشرقي عموما. بعد ذلك طبعا اتجاه هذه التيارات حقيقة هو فقط ينحني اتجاه محافظة ظفار، أما الاتجاه الرئيسي له ثم ذلك يذهب إلى شبه القارة الهندية. لكن طبعا أثناء عبوره في تلك المنطقة ومع تزامن هبوب الرياح الشمالية الغربية في تلك المنطقة وأيضا التيارات البحرية التي تأتي من الأسفل تكون عارضة، تأتي هذه الرياح طبعا باتجاه محافظة الظفار. بسبب طبعا الطبيعة الجبلية لمحافظة الظفار هي التي تجعل اللي هي احتباس الرطوبة والأجواء الباردة على

0: تلك المنطقة بشكل أفضل، وبالتالي أيضا اخضرار وأيضا تكثف السحب وهطول الأمطار، ربما بعض الأحيان تكون على شكل غلاف متقطع أو أمطار متفرقة. هذه طبعا الرياح تؤثر أيضا على الساحل الجنوبي الشرقي لسلطنة عمان، سواحل البحر العرب تحديدا، لكن بحكم عدم وجود سلسلة جبلية أيضا هناك تحد من هذه الرطوبة، لا نرى طبعا عوامل هذه اخضرار المنطقة وما شابه، وفقط طبعا تبقى الأجواء باردة على تلك المناطق.
1: طيب أستاذ ناصر، فيما يتعلق بالأجواء الاستثنائية للمحافظة، ربما يعني المستمع قد يتساءل، طيب إذا كان هناك أمطار ورذاذ على الجبل والجو مختلف تماما عن المدينة، ما الذي يفرق؟ أليس السماء واحدة يعني والمكان واحد؟ لماذا على الجبل نشهد جو مختلف عن المدينة؟
0: نعم، طبعا بالنسبة لاختلاف بين المدينة والجبال، هي الجبال عادة هي التي تقوم بحبس هذه السحب وهذه الرطوبة، فتكون بشكل أقرب منها. أيضا هناك عوامل جوية أخرى مثل المرتفع الجوي، لذلك لا تصعد عادة هذه الرطوبة والسحب للأعلى، يعني لا تشكل هروبا، خلينا نقولها بهذا المصطلح. في حال اشتداد يعني الرياح الموسمية، رياح إذا درجات أو عقد أكبر من هذه حاليا أو سرعات الرياح الحالية، تكون فرص تكون السحب الممطرة أو التي تصاحبها رذاذ تكون أكبر. طبعا العامل الأساسي والعامل الأكبر هو طبعا اللي هو مكان احتباس هذه السحب وهي الجبال، لكن في بعض الأحيان تكون أيضا الرياح أنشط، وبالتالي تدفق الرطوبة يكون أعلى وأيضا تكاثف، وبالتالي يكون أعلى وهطول أمطار أو غبار.
2: نعم.
0: المدينة.
2: نعم أستاذ ناصر، الكل يسأل عن موسم هذه السنة لحد الآن، وإحنا اليوم في اليوم الأخير من شهر يوليو، بكرة إن شاء الله ندخل شهر جديد، كيف تقيموا الفترة الماضية على الأقل من هذا الموسم، موسم خريف ظفار، مقارنة أيضا ببداياته في الأعوام السابقة؟
0: نعم، طبعا المركز الوطني لإنذار ومذكرة المخاطر المتعددة يصدر نشرات موسمية. هذه النشرات طبعا تنشر عن طريق حساب اكس في منصة او حساب الارصاد العمانية.
2: نعم، على منصة
0: منصة اكس. لذلك طبعا بشكل شهري نقوم بنشر هذه النشرة الاخيرة التي صدرت في هذا الشهر. كانت طبعا تعطي مؤشرات الى ان الخريف او اللي هي نشرات السحب في الخريف تكون اقل من المعدل الى حول المعدل. لذلك ايضا هناك عده عوامل، طبعا هذه النشرات لا تغني يعني بشكل مباشر عن النشرات اليوميه والاسبوعيه التي يصدرها المركز. لذلك لانها طبعا تدخل من نطاق توقعات طويله في المدى، ولكن تستخدم للاستئناس. فاذا جئنا طبعا مقارنه ربما بالخريف العام الماضي او العام الماضيه، ربما حتى الان نعم من ناحيه طبعا اللي هي الامطار في المدينه ربما تكون نوعا ما بشكل نسبي أقل من العوام الماضية، ولكن بالنسبة طبعا للسحب حول الجبال وأيضا الرذاذ حول الجبال نوعا ما والسهول القريبة من الجبال نوعا ما ليس هناك طبعا فارق كبير. ربما يبقى الفارق حاليا حتى هذه اليوم، يعني خلينا نقول حتى نهاية يوليو على المدينة نوعا ما، ولكن شهر أغسطس بإذن الله ربما يشهد
2: نشاط أكثر،
0: يعني إن شاء الله نشاط أكثر. ليس هناك حقيقة تنبؤات موسمية لا تدل على أن هناك راح يكون طبعا يعني
1: منخفض على سبيل المثال.
0: طبعا تواجد المنخفضات نوعا ما يضعف الخريف، على عكس المناطق الشمالية. على العكس يعني يساعد على هروب الرطوبة إلى الأعلى. لكن طبعا ربما إذا كان في هناك نشاط لبعض المخفضات الجوية تؤدي إلى ربما زيادة المخزون المياه الجوفي على سبيل المثال، وبالتالي نشاط بعض العيون، وهو ما لم نشهده خلال الفترة الماضية ربما على محافظة ظفار بشكل كبير. لذلك نعم شهر أغسطس نوعا ما ربما وحتى وإن كان حول المعدل أو أقل من المعدل بشكل قليل، لكن راح تشهد أيضا المناطق الأخرى اللي هي الإخضرار وأيضا طبعا تواجد السحب بشكل أيضا إن شاء الله مستمر على على الأقل حول الجبال وأيضا السهول القريبة من الجبال بشكل مباشر.
1: نعم، كما تفضلت السهول القريبة من الجبال، احنا نلاحظ التدرج في المحافظة، يعني حتى يمكن نشوف الفصول الأربعة في المكان الواحد من أعلى الجبل والمناطق الأقرب فالأقرب إلى المدينة. أخي ناصر، طيب إذا تحدثنا عن المنخفضات الجوية أو الأعاصير لا سمح الله التي تكون قبل هذا الموسم، إلى أي مدى تساهم أيضا في تعزيز سرعة دخول الخريف إلى المحافظة؟
0: نعم، بالنسبة طبعا لفترة الحالات اللي هي المداريخ نقول عادة تكون في شهر يعني نهاية ربما أبريل وشهر مايو وأيضا الثلث الأول أو النصف الأول من شهر يونيو. هذه الفترة طبعا تكون لا يوجد هناك رياح موسمية أو تكون غير نشطة، وبالتالي فرص حصول هذه الحالات المدارية أو أيضا عبورها إلى اقترابها من سلطنة عمان تكون أفضل. وهي طبعا في حال حدوثها قبل موسم الخريف مباشرة تساهم بشكل فاعل في زيادة المخزون المياه الجوفية، وبالتالي أيضا نشاط العيون وبعض أيضا مثل منطقة دربات وغيرها بشكل تكون طبعا المياه متواجدة فيها بشكل أكبر. وأيضا حتى من ناحية الإخضرار أيضا تساهم، خصوصا إذا وقعت أو جاءت قبل الخريف بفترة وجيزة.
2: نعم. نعم أستاذ ناصر، يعني هناك مثلا حديث يقال من الناس، ونريد نفسر نوضحه معك، حول إذا تأخر يعني نشاط الخريف معناه قد يتزحزح أو يستمر إلى مثلا من المعروف فلكيا أنه يبدأ 21 يونيو وينتهي ب 21 سبتمبر. هل هناك مثلا خلنا نقول قبل بداية موسم الصرب أو تأخر موسم الصرب في محافظة ظفار، وأيضا تمدد إن صح التعبير موسم خريف ظفار إلى فترة إلى فترة قريبة يعني من نهاية سبتمبر؟
0: نعم، ليس بالضرورة طبعا ليس بالضرورة تأخروا، يعني من الناحية الأخرى أن يتأخر أيضا في التأثير من في المغادرة أو التأثير على محافظة ظفار هذا ليس بالضرورة. يعتمد حقيقة على عدة عوامل معقدة جدا، تبدأ طبعا مثل ما أسلفت سابقا بالتيارات المحيطية اللي هي حقيقة يعني تأثيرها بشكل عالمي. فذلك لا يعتمد على شكل مباشر، لكن هناك أيضا تفاوت من عام إلى عام في دخول الخريف وبداية نشاط الرياح الموسمية على محافظة ظفار، وذلك لا يعني بالضرورة. طبعا نحن متابعين في المركز الوطني لإنذار المبكر من المخاطر المتعددة هذه الأجواء، ونصدر نشرات طبعا ربما تدل على نشاط الخريف على الأقل بشكل على خلال كل سبعة أيام، يمكن الاستدلال بها في طبعا، وأيضا ستكون مستمرة حتى نهاية الخريف، ممكن أيضا الاستئناس بها في معرفة التوقعات.
2: ممتاز.
1: أخي ناصر، هل هناك ظواهر جوية أخرى مصاحبة لهذا الموسم؟ وإذا كان هناك يعني أن وجب تنبيه الزوار عنها؟
0: نعم، بالنسبة طبعا لأبرز الظواهر التي تؤثر على المحافظة اللي هي ظاهرة الضباب، أيضا يعني ربما يستوجب توخي الحذر أثناء طبعا القيادة خصوصا في المناطق الجبلية التي تؤثر عليها بشكل مباشر. أيضا هناك ظاهرة أخرى اللي هي مثل ما نلاحظ اللي هي تصاعد الغبار على الطريق المؤدي إلى محافظة
2: ظفار
0: أيضا، ونحن طبعا متابعين وذلك نصدر نشرات بشكل يومي خاصة لهذا الطريق، ممكن أيضا متابعتها على منصة أكس للتحذير. طبعا هذه الرياح عادة تكون يعني شمالية غربية بسبب طبعا المنخفض الحراري اللي يتكون في شبه الجزيرة العربية، فبالتالي أيضا في هذه الفترة يعتاد أيضا تكونها، وهي طبعا يعني خلينا نقول شبه مستمرة إن لم تكن مستمرة في فترة الخريف. وأيضا طبعا السبب الرئيسي اللي يتواجد المنخفض الحراري السطحي في شبه الجزيرة العربية.
2: نعم، أنتوا أستاذ ناصر في الأرصاد الجوية بهيئة الطيران المدني أكيد يكون بينكم وبين الجهات المختلفة أيضا تنسيق فيما يتعلق ب يعني النشرات الجوية التي يتم إصدارها بشكل يومي. تحدثت قبل قليل عن يعني الغبار اللي أثر على الرؤية الأفقية هناك في الطريق الموصل إلى محافظة ظفار، تكاثف أيضا نشاط الضباب في المحافظة مع نشاط موسم الخريف. نريد نتحدث عن كيف تنسقوا بينكم وبين الجهات الأخرى لبث هذه النشرات، وأيضا التنسيق فيما يتعلق بأمور أخرى متعلقة بسلامة الزوار والسياح القادمين إلى محافظة ظفار.
0: نعم، هناك حقيقة العديد من القنوات. يعني احنا طبعا بحكم تواصل المركز الوطني للمبكر مع عدة جهات، ربما ابرزها طبعا المجتمع اللي هو نغطيه عن طريق اللي هو المنصات التواصل الاجتماعي، ابرزها منصة اكس وايضا قناة واتساب.
2: نعم.
0: وايضا الموقع الالكتروني وتطبيق الارصاد العمانية، بالاضافة الى طبعا تواصلنا المباشر مع اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة عن طريق طبعا المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة. هناك تواصل يومي مستمر بين المركزين لإعطاء طبعا الحالة الجوية، سواء كان حتى في بعض الأحيان تواجد خلايا رعدية في بعض المناطق الصحراوية يعني في محافظة الظفار وأيضا جبال الحجر وما شابه، يكون هناك طبعا تواصل يومي وأيضا محدث بكل البيانات. وهناك أيضا منصة في حال كان طبعا حالة وجود حالة طارئة أو شيء، منصة إلكترونية تربط بين المركز، وأيضا المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة بدوره أيضا ينسق مع الجهات الأخرى عن طريق المعلومات التي يتلقاها من خلال المركز الوطني للإنذار المبكر من مخاطر المتعددة.
2: نعم
1: أستاذ ناصر الإسماعيلي، وأنت مدير دائرة الأرصاد الجوية، لو نتحدث أيضا عن حالة البحر في حال يعني تحدثنا في البداية عن تأخر الخريف، خلينا نقول في المدينة على سبيل المثال، هل يؤثر ذلك على حالة البحر من مأمونية دخول البحر فيما يتعلق بالصيادين، السفن أيضا المحملة، إلى أي مدى يشكل أيضا هذا تحدي آخر؟
0: نعم، بالنسبة طبعا لحالة البحر على الساحل الجنوبي الشرقي وتحديدا على محافظة ظفار، ابتداء من يونيو يكون هائج الموج باستمرار، حتى وإن ضعف الخريف نوعا ما أو ضعفت الرياح نوعا ما، ينزل إلى يعني من هائج ربما من 4 متر نزوله يكون فقط نسبي إلى مثلا 3 متر أو 2 متر ونصف المتر. طبعا لا زال هذا يعني فعلا مواجهة خطر جدا على طبعا سواء كان مرتادي البحر او ايضا اللي هم يعني هواة السباحة، خلينا نقول في البحر، وما هذا يشكل خطر كبير جدا. حاليا طبعا الامواج تصل الى قرابة 4 متر
1: ما شاء الله،
0: وبعض الاحيان يعني عند اشتداد الرياح الشمال الموسمية الشمالية الغربية تصل الى ما اكثر من ذلك، وما بعض الاحيان 4 متر ونص او 5 متر. طبعا هذه الأمواج قوية جدا جدا، يعني تستوجب أيضا الانتباه من سواء كان يعني العوائل أيضا بشكل أساسي، عدم طبعا المجازفة والاقتراب، لكون طبعا هذه الأمواج تجرف كل من يقترب إليها.
1: تيارات هوائية فيها بالفعل وهي جارفة. نصيحة أخيرة حاب توجهها للناس اللي تسمع أنه يقولوا ما شيء خريف أستاذ ناصر هذه السنة، إيش تقول لهم من خلال برنامجنا؟
0: طبعا الخريف ربما يعني مثل ما لاحظنا في الفترة الماضية يعني الضباب والسحب وأيضا الرذاذ ربما لم يكن يغادر الجبال في الفترة الماضية، أيضا السهول القريبة من الجبال يعني بشكل مباشر لاحظنا أيضا الغطاء السحابي ربما متواجد أغلب اليوم. هناك بعض طبعا بعض الأيام في المدينة تظهر فيه بعض طبعا وتتلاشى السحب لبعض الساعات وترجع، لكن شهر أغسطس عادة ومناخيا يكون طبعا أفضل من هذه الناحية، ربما تظهر بعض الأيام، نعم لا نستبعد أن تكون هناك بعض الأيام أيضا تظهر فيها الشمس، ولكن بشكل عام في الشهر القادم تكون طبعا ذروة الخريف وتكون أيضا في حال أفضل. وطبعا يعني
1: نقدر نقول أن الذروة بتكون في منتصف أغسطس؟
0: طبعا من الصعب الجزم، احنا نتابع طبعا هذا يعني الخريف بشكل يومي، وهناك طبعا أيضا نصدر نشرة تصدر كل اثنين تعطي يعني مدة توقعات لأسبوع قادم تصدر في منصة أكس، بإمكان أيضا يعني من الجمهور أيضا والمتابعين أن يتابعوا هذه النشرة. وتعطي طبعا دلالات على يعني نشاط الخريف كيف راح يكون، هل من هناك ايضا ظهور للشمس بشكل اكبر، او تكون طبعا غطاء السحاب يكون بشكل افضل، وايضا اذا كان هناك توقعات لامطار بعديه تعطي بشكل طبعا لمده 7 ايام، وبالاضافه طبعا الى النشرات اليوميه، وهناك ايضا نشره خاصه نشرات المحافظات، نشره محافظه ظفار، بالإضافة إلى أيضا التحديثات اللي يقوم المركز طبعا بإعطائها بشكل على مدار اليوم. لذلك ربما يعني من الصعب اللي هي الجزم بشكل يعني أكثر من، خلينا نقول أكثر من 7 أيام، أصلا 7 أيام طبعا تدخل داخل نطاق متوسط وطويل المدى.
1: واضح. عموما الأجواء جميلة، شو تقول يا خالد؟
2: نعم.
1: أجواء جميلة استثنائية خاصة على الجبال. اليوم الرؤية تقريبا شبه معدومة من كثر تساقط الرذاذ، والأجواء رائعة والناس مستمتعة بوقتها. مثل ما تفضلت وذكرت أخوي ناصر، كل ما اقتربنا من الجبل السهل يزداد اخضرارا إلى أن نصل إلى الجبل، لكن أيضا فعاليات كثيرة ومرافق أيضا جديدة تضاف للمحافظة، فجميل أن الناس إذا تبغي تغير جو تجي وتستمتع بوقتها. لكن هي للحضور أخ ناصر ولا؟
0: حقيقة حضرت قبل أسبوع من الآن، وكانت الأجواء صراحة يعني ربما يوم واحد ظهرت الشمس عدة ساعات، وكان حتى المدينة، أتحدث عن المدينة يعني، لكن بالنسبة للسهل القريب من الجبل، والجبل كان طبعا
1: رائع جميل،
0: ضيم وضباب ورائع جدا، فطبعا ندعو الجميع بالاستمتاع بهذه الأجواء في هذه الفترة يعني.
2: نعم. وإذا حصلت فرصة أستاذ ناصر بعد تزور المحافظة مرة أخرى بعد هذا زين، إن شاء الله تستمتع بالأجواء الجميلة.
0: أكيد لا بناء عنها إن شاء الله.
2: شكرا جزيلا لك أستاذ ناصر الإسماعيلي، مدير دائرة الأرصاد الجوية بهيئة الطيران المدني، على كل هذه المعلومات القيمة، ونتمنى لكم إن شاء الله جميعا دوام التوفيق. شكرا لك.
0: شكرا لكم على الاستضافة.
2: شكرا لأستاذ ناصر، يعني مثل ما نشوف مسعيد، وننقل أيضا للمستمعين الكرام أن الأجواء حوالين الاستوديو هي أجواء تتكاثف فيها يعني صورة الضباب، وفيها نسمة هواء حتى لو تلاحظ على النباتات اللي
1: يعني تعرف أمس كان العوائل جايين هنا جالسين، اليوم تحت. صعب لأنه بالفعل مطر، يعني ما حد يقدر يجلس في الجبل من غير مظلة لأنه بيبتل مطر، يعني الرذاذ قوي.
2: أنا اليوم يمكن أبدأ أستخدم المظلة اللي جاي منها عندي
1: ما أعرف مظلة
2: والله أمس كنت أفكر أقول يعني معقول ما بستخدمها أبدا يعني، بس شكلي ببدأ من اليوم استخدمها.
1: نحط لك كرسي برا عشان تستخدمها.
2: عشان البرنامج صح، بنسوي نقل بعدين من الخارج.
1: بس إذا يجونا زوار يعني على فكرة يعني احنا نرحب بأي حد يحب للإذاعة، حاب للإذاعة وحاب انه يظهر معانا كذلك
2: من الناس اللي حوالين الاستوديو،
1: من الناس اللي حوالين الاستوديو والناس الزائرين ايضا للجبل بشكل عام، فأكيد أهلا وسهلا فيكم
2: بموقعنا بعد
1: موقعنا في استوديو جبل أتين، معروف الاستوديو أكيد، كان التلفزيون يبث من برنامج الناس والخريف، مكان جميل، مكان شرح كله زجاج، فإحنا قاعدين نشوف بياض في الخارج كأنه شيء حلم، عرفت؟ كأنه تعرف مسلسلات لما يكون دخان وأحلام وكذا، من بعيد تشوف الأخضرار، بالفعل هذه الأجواء اللي احنا جالسين نعيشها على الأقل يعني
2: تريح العين،
1: تريح العين من اصطدامنا بوجه المخرج في
2: من كثر ما هي تريح العين. أم سعيد فصحت النظارة،
1: لبست النظارة. عموما نطلع الفاصل أذان المخرج ولا بعدك؟ يلا نرجع لكم إن شاء الله بعد رفع أذان العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ضفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
3: تعال تأمل المنظر، رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
2: الشباب والخريف يومياً من الثانية وحتى الرابعة عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.

0: مرحبا الله صاحبكم مستمعينا الكرام، اهلا بكم من جديد معنا في برنامج الشباب والخريف. كذا اليوم حاولنا ان ناخذكم في موضوعات مهمه جدا متعلقه، ولله الحمد يعني موضوع الارصاد الجويه اللي تناولناه قبل الفتره الدينيه كان يعني موضوع جافي وقته، على اعتبار ان اليوم المدينه كانت قد شهدت من ساعات الصباح وما زالت تساقط للرذاذ. هذا يبشر ان الموسم ان شاء الله يدخل في اوجه مع بداية شهر أغسطس. وأيضا الموضوع الأول اللي تناولنا فيه حول واحد من المشاريع الشبابية الجميلة اللي تقدم ضمن موسم خريف ظفار للموسم الثالث على التوالي، مع كان مؤيد الرحبي وهو صاحب مشروع استكانة من المشاريع الشبابية لشبابنا العماني اللي جاءوا بأفكار جميلة تواكب الموسم ونجحوا بعد ذلك. إن شاء الله كذا أجواء لطيفة وجميلة تكون عليكم مستمعينا الكرام، وأنتم تستمتعوا بأجواء موسم خريف ظفار، كنتوا في الجبل أو في السهل أو حتى أيضا في الولايات أو الشواطئ الساحلية كذا الجميلة اللي تستمتعوا بقضاء أجمل الأوقات فيها.
1: تعرف خالد، يعني لما أطلع هنا في سهل أتين أو على الشواطئ، أنا أحب شاطئ الحافة كثير، دائما تشوف العوائل أو مجموعة شباب يطبخوا هناك، يعني يطبخوا غداهم
0: أحلى يكون هنا.
1: تعرف بس إيش اللي لاحظت؟ أنه أغلب اللي يطبخوا رجال، يعني حتى إذا الحرمة موجودة تقطع له اللي يبغاه، يعني مساعد شيف جاهز له وهو اللي يطبخ. يعني سؤالي لكم، انت تعرف تطبخ؟
0: ايوه.
1: ليش يعني ما تحبوا تطبخوا الا برا في البيت ما لكم علاقه؟ شو السر؟
0: السر بالايش يسماه بالفايبس اللي موجود.
1: لا والله
0: الظروف اللي موجودة
1: ما في فايبس.
0: الظروف اللي موجودة اللي يعني أنت تطبخ في البيت نفسه لما تطبخ في الضباب، هاو مسعيد؟
1: هو الطبخ طبخ سواء في البيت ولا في الهواء الطلق، بس ليش تتفننوا أنتوا؟ يعني أنه كأن خوزي عني ما حد يطبخ كماي، ليش يعني استعراض عضلات يعني؟
0: لأن نحب نفرد عضلاتنا في الأوتدور في الأماكن المفتوحة وفي الأجواء الجميلة.
1: وليش كلها متشبوس؟
0: أسهل وأسرع.
1: لا كل شيء أسرع.
0: حط كل شيء وبس خلاص. الضغاطة وسكر عليها ونسى. أيوة.
1: يعني كل حد اللي يشوفه يا إنه الضغاطة شغالة والشاي شغال.
0: ليش الحب المحبوس في البرد؟
1: لا بعد تلاحظ لأن الجو ما يساعد للشوي فما تشوف فيه مشاكل.
0: صح بعد.
1: صح؟ لأن الحطب أصلاً أو الفحم صعب إنه هو يشتعل. وإذا اشتعل ينطفي تلاقي في الرذاذ، فالحل الأفضل المشبوس.
0: بس الحين ما نواحي نطبخ أنا صراحة الحين هذه الفترة، لأن وقتنا وقت
1: يعني
0: وقت الغداء
1: يعني قاعد يحايل ويلمحنا، أعطيني فرصة يوم، أعطيني رخصة يوم، أعطيني إجازة يوم.
0: من أمس كنت طالبك
1: تدلل
0: أي يوم بتعطيني؟
1: اكتب رسالة وأنا أنظر في الموضوع.
0: برسل في النظام إن شاء الله.
1: عموما البارحة كانت في حفلة جميلة لمؤيد حبراس الصوت الاطفاري الأصيل، فنان شعبي من الطراز أيضا الأول ما شاء الله عليه، يعني عام عن عام ينزل ترندات وتكون ترند الخريف تبارك الله، حضوره جميل، يمتلك شعبية جدا كبيرة واسعة في المحافظة، الناس تحبه وتحب تستمع لأغانيه، وخاصة غنيته العام الماضي حرية الوصف أظن يعني ما شاء الله كانت ترند كسر الدنيا. لكن هذه السنة عند أرفق بحالي للشعر الجميل، إن شاء الله نقدر نستضيفه يوم في برنامجنا، دكتور سعيد الحمر إن شاء الله، سعيد البرعمي عفوا، إن شاء الله يكون أحد ضيوفنا في الأيام الجاية. سعيد دائما يعرف يقتنص الكلمة اللي بالفعل تكون رنانة كذا في الإذن وتكون قريبة كذلك من القلب، هذا اللي يميز سعيد البرعمي ما شاء الله عليه. دائما أغاني العاطفية الوطنية دائما لها كذا تحتل مساحة في وجداننا وفي ذاكرتنا وتذكرنا بناس والحنين للوطن، الحنين للمكان، فبالفعل هو شاعر متمكن تبارك الله، وصاغها لحنا أرفق بحالي سيد الألحان السيد خالد بن حمد، وكان بالفعل يعني النتاج جدا جميل، ويعني في النهاية طلعت الأغنية والناس حبتها، ولازم وصلت. يقول لك تحرك راسك لما تسمعها.
0: هذا اللي منتشر عن أرفق بحالي، اللي وصلت بالمناسبة مسعيد أكثر من 4 مليون
1: مشاهدة.
0: وأيضا يتجهز مؤيد حبراس لإنتاج جديد راح يكون على حسب ما نزل في صفحته قريبا باسم فيس على الظفار، واحدة من المصطلحات باللغة الظفارية الدارجة المحلية هنا. راح نشوف إن شاء الله كذا منتج جديد لمؤيد حبراس، مثل ما هو المنتج الجميل اللي شفناه من أرفق بحالي، واللي نختم بها حلقتنا في هذا اليوم.
1: أتمنى أنكم قضيتوا معنا وقت ممتع، وإن شاء الله بكرة يجدد اللقاء. تقبلوا تحيات طاقم العمل بأكمله، وهذه تحياتي أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي وخالد البداعي والمخرج عبد الرحمن الجابري، وفي أمان الله.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجاهرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
3: والمسلمين كبر
4: الله أكبر.
2: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
3: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
2: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

في روح مغبونة عجز تداوي اهات الشعوب وفكرة التسليح واذا جيت اشعل اهرام الظلام يموت فرحان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
3: والمسلمين كبر
4: الله أكبر.
2: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
3: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
2: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
2: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصاً مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99 17 11 14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الفن السابع وأبو الفنون.
2: الفن السابع وأبو الفنون يشكلان مسارين هامين في فهم ما يدور حولنا من القضايا. السينما والمسرح لهما تأثير واضح على عواطفنا من خلال الصورة، الموسيقى، الحوار والإضاءة، الصوت والحركة والألوان وغيرها من المؤثرات التي دائما تثير مشاعرنا، تساعدنا في التفكير حول ما يجري في حياتنا، تقدم لنا فهما أكثر واقعية وأكثر شمولية لما يدور من حولنا. السينما والمسرح نموذجان فكريان قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، لكنهما يشتركان في كثير من الجوانب وفي الرسالة. السينما والمسرح، أهلا بكم في السينما والمسرح.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مستمعينا في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نتواصل معاكم في هذا اللقاء المباشر الذي يأتيكم كل جمعة من الخامسة وحتى السابعة مساء بتوقيت سلطنة عمان. في كل أسبوع نطرح عليكم أبرز وأهم الأخبار والفعاليات السينمائية والمسرحية سواء كانت في سلطنة عمان أو في خارجها. نستضيف التجارب العاملة في هذين المجالين للاستفادة من خبراتهم، تسليط الضوء على أعمالهم الفنية. نتحدث عن الأفلام المعروضة في صالات السينما العمانية بشكل أسبوعي، جديد الأفلام والأفلام التي لا زالت عروضها مستمرة، كما نسلط الضوء على قصص هذه الأفلام، مدتها، تصنيفها في شباك التذاكر العالمي بوكس أوفيس من حيث الإيرادات أسبوعياً. من خلال حلقة البرنامج مستمعينا الأسبوعية أيضا نطلعكم على أخبار المهرجانات، المسابقات ومدى ملامستها لطموحات السينمائيين والمسرحيين. نستعرض معاكم مناشط الجمعية العمانية للسينما ومناشط الجمعية العمانية للمسرح. نقدم لكم أيضا بعض القراءات التحليلية النقدية لما يعرض في الصحف المحلية والعربية وأيضا العالمية. يمكنكم أيضا مشاركتنا بآرائكم حول ما شاهدتموه من أفلام سينمائية أو عروض مسرحية، يمكن متابعتها من خلال المنصات المختلفة سواء كانت من خلال شاشات التلفزة أو عبر شاشات الهواتف الذكية أو من خلال المواقع الإلكترونية المختلفة. تشاركونا بأسماء وعناوين هذه الأعمال سواء كانت سينما أو مسرح، وأيضا يمكننا أيضا مشاركتكم بالمعلومات حول هذه الأعمال. للتواصل معنا مستمعينا عبر رقم الهاتف 24698-1551 ومن خلال رقم الواتساب 724-42-009 أو عبر منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. في حلقة اليوم مستمعينا ستكون لدينا متابعتين بإذن الله في محطة متابعة أسبوعية. رح نتحدث عن مشاركة فرقة بالإعاقة نبدع المسرحية الأهلية في فعاليات خريف ظفار لعام 2026. رح يقدموا بمشيئة الله عرض مسرحي كوميدي بعنوان حظ يا نصيب وعرض مسرحي آخر بعنوان إنجازاتهم حياة. إن شاء الله رح نتواصل في محطة متابعة أسبوعية مع رئيس مجلس إدارة الفرقة الأستاذ عبد الله بن شاكر البلوشي ليطلعنا أكثر على تفاصيل المسرحيتين أو العرضين المسرحيين اللي راح يقدموا ضمن فعاليات خريف ظفار لعام 2026. وكل من في محافظة ظفار إن شاء الله يقدروا يحضروا ويستانسوا ويستمتعوا بوقتهم في مشاهدة هذه الأعمال الفنية التي تقدم ضمن الحراك الثقافي والمسرحي في محافظة ظفار. أيضا في محطة متابعة أسبوعية إن شاء الله على الساعة 6:30 رح يكون لنا لقاء مفصل مع الفنان العماني فارس بن أحمد البلوشي. فارس هو ممثل وكاتب مسرحي حاز على المركز الثالث في مسابقة الجمعية العمانية للمسرح للتأليف المسرحي في نسختها الثانية. راح نتحدث إن شاء الله عن هذا الحصاد وعن أيضا حصوله على هذا المركز وعن هذه المسرحية التي نالت هذا النصيب. فرح إن شاء الله راح يكون لنا لقاء مفصل مع الفنان فارس بن أحمد البلوشي للحديث أكثر عن هذا الموضوع. إذا راح تكون لدينا الكثير من المحطات بانتظاركم. أذكركم مستمعينا وكل من يتابعنا أنكم تقدروا تتواصلوا معنا من خلال رقم الواتساب 724-42-009، كما يمكنكم متابعة قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب وأيضا التواصل معنا عبر منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. تخبرونا عن مشاويركم المسائية، عن أيضا تشاركونا بإعجابكم أو يعني مدى مشاهدتكم لأفلام سينمائية خلال هذا الأسبوع.
من خلال التواصل على رقم الواتساب من جديد، الرقم 724420009. معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة جنان العيسى، وفي الإخراج جلال الخويطري، وحياكم جميعا.

0: السينما والمسرح نموذجين فكريين قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، ولكنهما يشتركان في الكثير من الجوانب في توصيل الرسالة. أخبار.
1: أرحب فيكم مستمعينا من جديد في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. أرحب بكل من يتابعنا وكل من انضم إلينا. تحياتنا لكل أصدقاء الإذاعة وأصدقاء برنامج سينما ومسرح، شكرا لكم على التواصل، وأيضا كل من حاب أن يشاركنا برسالة مسائية أو بمقترحاته حول الأفلام أو العروض المسرحية اللي ممكن متابعتها من خلال المنصات المختلفة عبر شاشات التلفزة.

عقد مسرح أوبار بالمديرية العامة للتراث والسياحة بصلالة أولى عروض المسرحية الكوميدية ما بعد 70 ضمن فعاليات موسم خريف ظفار 2026 هذا الأسبوع وسط حضور جماهيري كبير، وتستمر العروض لمدة 4 أيام متتالية. العرض المسرحي يجمع لأول مرة 4 فرق مسرحية عمانية في عمل واحد، وهي فرقة أوبار وفرقة ظفار وفرقة السلطنة وفرقة أوفير، في خطوة تجسد التعاون بين الفرق المسرحية في العمل. وهذه المسرحيات تأتي من تأليف إبراهيم الرواحي وإخراج المعتمد اليافعي، ويشارك في بطولتها نخبة من نجوم المسرح العماني وهم العاصم المشيخي وأبو ماضي ومطران عوض وتونس فصبوب ووليد شعبان وعبد الرحيم اليافعي وأيمن عبد الشريف وسارة فهمي ومشعل أحمد. ويأتي العمل بفكرة جديدة تقوم على تقديم شخصيات تجاوزت أعمارها 70 عام في قالب كوميدي هادف يجمع بين الطرفة والرسائل الإنسانية والاجتماعية، ويستعرض مفارقات الحياة بين الماضي والحاضر وبين التمسك بالأصالة وبين الطمع والجشع، ليثير التأمل والابتسامة في آن واحد، لأن المشهد يناقش مرض الزهايمر الذي يصيب أحد كبار السن الذي يعيش في أحد الأحياء القديمة والتي تغيرت ملامحها مع مرور الزمن بعدما أطاحت بها المباني الحديثة والمحال التجارية، بينما ظل منزل الجد فرج شامخا رافضا بيعه أو مغادرته، متمسكا بذكرياته وتفاصيل حياته التي ارتبطت بجدرانه، ويعيش مع ابنته قمر وزوجها مبروك الذي يرى في بيع المنزل فرصة لتحقيق طموحاته والانتقال إلى حياة أكثر رفاهية، فيسعى لإقناع عمه بالتخلي عن المنزل، ومن هنا تنطلق سلسلة من المواقف الكوميدية الساخرة التي تسلط الضوء على الصراع بين التمسك بالماضي والسعي وراء المكاسب المادية وما ينتج عنها من مواقف إنسانية مؤثرة ومفارقات غير متوقعة. وتتصاعد الأحداث وصولا إلى نهاية مفاجئة تقلب مجرى القصة وتحمل رسالة إنسانية عميقة تؤكد أن بعض ما يظنه الإنسان مكسبا قد يكون في الحقيقة اختبارا للحياة، وأن القيم الإنسانية تبقى أثمن من أي مكاسب مادية. وقال مخرج العرض المعتمد اليافعي: العرض المسرحي تعاون 4 فرق مسرحية، ويأتي من إيمانهم بأن المسرح رسالة سامية تتجاوز حدود الفرق والأسماء وتوحيد الطاقات والخبرات، وذلك يسهم في تقديم أعمال أكثر نضجا وتميزا، ويعزز التبادل بين الفنانين، تبادل الخبرات، بما يخدم الحركة المسرحية العمانية ويرتقي بمستواها. كما تحمل هذه الشراكة رسالة تؤكد أن المنافسة لا تتعارض مع التعاون، بل إن العمل المشترك يمثل نموذجا حضاريا يعكس وحدة الهدف، ويفتح آفاقا جديدة للشراكة الفنية التي تسهم في إنتاج أعمال مسرحية تواكب تطلعات الجمهور وتدعم حضور المسرح العماني في المشهد الثقافي، مع تطلعات الفرق المشاركة إلى أن تكون هذه التجربة بداية لمزيد من المشاريع المسرحية المشتركة في المستقبل، وتلهم الفرق المسرحية الأخرى لتبني ثقافات التعاون بما يسهم في إنتاج أعمال مسرحية تثري الساحة الفنية. جميل ما صرح به مخرج العرض المعتمد اليافعي، ونتمنى المزيد من الشراكات بين الفرق المسرحية الأهلية العمانية، وأن تقدم عروضا مسرحية أيضا باستمرار، ولسيما أن تنتهز هذه الفرصة في فعاليات خريف ظفار 2026، فهي مناسبة جميلة لوجود أيضا عدد أيضا من الزائرين للمحافظة للاطلاع على جمال المحافظة، وأيضا الاستمتاع بفنها وبالثقافة العمانية، وأيضا بوجود هذه الخبرات الفنية العمانية. إذن نتمنى التوفيق إن شاء الله لهم في القادم من الأعمال، ودائما المسرح في توهج بإذن الله تعالى.

السينما والمسرح نموذجين فكريين قد يختلفان في أسلوب التنفيذ ولكنهما يشتركان في الكثير من الجوانب في توصيل الرسالة. أخبار ولازلنا معكم مستمعينا في محطة الأخبار التي تأتيكم من برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، معكم على الهواء مباشرة جنان العيسى وجلال الخويطري، ونرحب بكل من يتابعنا، كل من انضم إلينا، وأهلا وسهلا بكل من يشاركنا عبر الواتساب من خلال الرقم 724420009 أو عبر منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. نرحب برسائلكم المسائية واقتراحاتكم لأسماء الأعمال سواء كانت سينما أو مسرح يمكن متابعتها خلال العطلة الأسبوعية. ومن الأخبار هذا الأسبوع مستمعينا في صحافتنا المحلية، المسرح الوطني العماني حلم الإبداع الذي يشكل مستقبل الحركة الثقافية. ذكر هذا الخبر مستمعينا، يعد المسرح الوطني أحد أبرز الرهانات على مستقبل الحركة المسرحية في سلطنة عمان لما يحمله من آفاق جديدة لتطوير البنية الثقافية وصناعة الإبداع، ومع تقدم أعمال تنفذه واقتراب المشروع من اكتمال مراحله الإنشائية تتجه أنظار المسرحيين والمثقفين والمهتمين إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه هذا الصرح في إعادة تشكيل المشهد المسرحي. وفي استطلاع تم في صحافتنا المحلية استعرض آراء عدد من الأكاديميين والمسرحيين حول رؤيتهم للمسرح الوطني وإمكاناته في إحداث نقلة تعزز مكانة المسرح وتدعم الحركة الثقافية في سلطنة عمان. فمن زاوية المسرح الوطني بين البنية الأساسية وصناعة تحول ثقافي، أشار الكاتب الدكتور سعيد محمد السيابي الأستاذ المساعد بقسم المسرح بجامعة السلطان قابوس إلى أن المسرح الوطني العماني يكتسب أهمية خاصة لكونه جزءا رئيسيا من مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي، وهدية ثمينة من مولانا جلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه الذي تفضل ووضع حجر الأساس للمجمع، وأن المجمع سيضم هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية والمكتبة الوطنية، وسيتوسطها المسرح الوطني ليحمل دلالة ثقافية تعكس رؤية جلالته حفظه الله. هذه الرؤية التي ترى في الثقافة منظومة متكاملة تتكامل فيها الذاكرة الوطنية والمعرفة والفنون ممثلة بالمسرح الذي يحظى بمكانة كبيرة ويشهد بلغة الأرقام أزهى فتراته، كما أن دور المسرح الوطني لا ينبغي أن يقتصر على استضافة العروض المسرحية وإنما يمتد إلى إنتاج المعرفة ودعم البحث المسرحي وتأهيل الكوادر الوطنية وتوفير بيئة مستمرة للتدريب والإبداع، كما يمكن أن يكون منصة لتحول التاريخ العماني والوثائق والموروث الثقافي إلى أعمال مسرحية معاصرة تسهم في تعزيز الوعي بالهوية الوطنية وتفتح المجال أمام قراءة جديدة للتراث في ضوء أسئلة الحاضر. وقال إن نجاح المسرح الوطني يقاس بقدرته على بناء حركة مسرحية مستدامة وإيجاد صلة حقيقية بين الفنان والباحث والجمهور والمؤسسات الثقافية والفنية داخل سلطنة عمان وخارجها، ليسهم في تطوير التجربة المسرحية العمانية ورفع حضورها على الصعيد المحلي والعربي والإقليمي. ويؤكد الدكتور سعيد السيابي أن المسرح الوطني سيكون مؤسسة ثقافية فاعلة لتلبية متطلبات الطفل العماني والشاب ذكورا وإناثا والمجتمع ككل، وحاضن للمواهب، وسيسهم في احتضان الأفكار المبتكرة والطموحات المنشودة وتجسيد رسالة عمان العالمية كدولة للوئام والتعايش والانفتاح على مختلف الثقافات. ويؤكد أن المسرح الوطني سيؤدي دورا مؤثرا في التنمية الثقافية وسيشارك في تكوين مجتمع أكثر ارتباطا بالمعرفة والفنون. وحول الدور المرتقب للمسرح الوطني العماني،
وإعادة تشكيل المنظومة المسرحية في سلطنة عمان. يقول الكاتب والمخرج عماد بن محسن الشنفري رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للمسرح إن المسرح الوطني يمثل الحلم الذي طال انتظاره للمسرحيين في سلطنة عمان، فهو ليس مجرد مبنى لاحتضان العروض بل مؤسسة وطنية متكاملة ستعيد تشكيل المنظومة المسرحية وستسهم في بناء صناعة إبداعية مستدامة. وأوضح أن اللجنة المشرفة عملت على إعادة وإعداد الأسس واللوائح والأنظمة والهيكلين الإداري والفني ليضم المسرح دوائر متخصصة تغطي مختلف جوانب العمل المسرحي من إنتاج وتسويق إلى التدريب والتوثيق والبحث والتطوير، كما أن من أهم المرتكزات التي ستسهم في تطوير القطاع المسرحي إنشاء أكاديمية للتدريب المسرحي تعنى باكتشاف المواهب وصقلها وتقديم برامج تدريبية احترافية تمنح شهادات معتمدة، وذلك لإعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات المسرحية، بالإضافة إلى أن تأسيس الفرقة الوطنية الأولى للمسرح يعد خطوة نوعية لأنها ستكون فرقة أكثر احترافية يعمل فيها الفنان متفرغا لمهنته وتنتج أعمالا مسرحية سنوية تستقطب أفضل الطاقات الشابة، مما يرفع جودة الإنتاج المسرحي ويخلق فرصا حقيقية للمبدعين الشباب. كما أن المرحلة المقبلة تتطلب الإسراع في استكمال الهيكل المؤسسية واعتماد الخطط التشغيلية والبرامج الفنية منذ اليوم الأول للافتتاح، ومع توفير التمويل المستدام واستقطاب الكفاءات وبناء شراكات مع المؤسسات التعليمية والثقافية والقطاع الخاص. وأكد أيضا أن نجاح المسرح الوطني لن يقاس بجمال المبنى، وإنما بقدرته على صناعة الإنسان المبدع وإنتاج أعمال مسرحية تنافس إقليميا ودوليا وجعل المسرح العماني رافدا من روافد الاقتصاد الإبداعي. إذن كان هذا مقال حول المسرح الوطني العماني، هذا المسرح الذي سيكون من أبرز المعالم الثقافية في سلطنة عمان في الوقت القادم، مجمع سيحمل العديد من الفنون فيه في مكان واحد، إلى جانب المسرح والسينما وأيضا المكتبة الوطنية مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي الذي يعتبر هدية ثمينة من مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.

0: السينما والمسرح نموذجين فكريين قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، ولكنهما يشتركان في الكثير من الجوانب في توصيل الرسالة. أخبار.
1: ومن الأخبار المسرحية مستمعين التي تأتيكم عبر برنامج سينما ومسرح من إذاعة الشباب، ننتقل إلى الأخبار السينمائية. وفيها أفلام من عمان تستعرض إبداعات صناع الأفلام الشباب في الجمعية العمانية للسينما. اختتمت بوزارة الثقافة والرياضة والشباب بالتعاون مع الجمعية العمانية للسينما فعالية أفلام من عمان التي خصصت لعرض الأفلام الفائزة والأعمال الحاصلة على إشادة وتنويه ضمن مسابقة تواصل للأفلام القصيرة للشباب. فبعض العرض الأساسي الذي تم في الجمعية كان فيه حضور من الشباب والعائلات والمهتمين بصناعة السينما والأفلام. قدمت العديد من التجارب السينمائية العمانية التي عكست تنوع الأفكار والأساليب الفنية لدى الشباب الطموح، إلى جانب إبراز جماليات المكان من اختيار مواقع التصوير التي شكلت عناصر بصرية في الأعمال المعروضة الفائزة. وظهرت أيضا البيئات المحلية المختلفة من القرى والمواقع التراثية والطبيعية التي عكست ثراء سلطنة عمان وتنوعها الجغرافي والثقافي، ومنحت الأفلام بعدا جماليا يعزز حضور المكان في السرد السينمائي. فمن الأفلام التي عرضت في الأمسية أفلام من عمان الفيلم الوثائقي حس الأرض للمخرجة ملاك الغافري، حيث انطلق الفيلم من حرفة القفر العمانية التي تعاملت معها المخرجة بوصفها موضوعا تراثيا للتوثيق ومدخلا لقراءة علاقة الإنسان العماني بالأرض والذاكرة والهوية. وسعت فيها إلى إعادة تقديم هذه الحرفة بصياغة سينمائية تتجاوز بعدها المادي لتصبح رمزا للاستمرارية والإرث الذي يتوارثه الإنسان جيلا بعد جيل، ويحمل تفاصيل منظومة من القيم والمعاني الإنسانية، وذلك برؤية إخراجية تدمج بين الطرح الأكاديمي التوثيقي والسينما الدرامية الروائية. وأكدت إلى أن الرسالة التي أرادت أن توصلها لمن يتابع هذا الفيلم أن التراث ليس ماضيا منتهيا، بل منظومة ثقافية حية قادرة على إنتاج المعنى في زمن نكون ما نحتاج إليه اليوم، ليس مجرد الحفاظ على الموروث وإنما إعادة قراءته بلغة بصرية تبرز قيمته وقربه من المشهد ومن المتلقي اليوم المثقف سينمائيا. وأضافت أن السينما تمتلك هذه القدرة، فهي لا تكتفي بتوثيق الذاكرة بل تعيد صياغتها بصريا لتمنح الحياة بعدا جديدا تصل إلى أجيال مختلفة وجمهور يتجاوز الحدود الجغرافية. كما عرض من ضمن فعالية أفلام من عمان فيلم ورود محرمة للمخرجة دليلة الدرعية، والذي سلط الضوء على قضايا إنسانية حساسة من خلال قصة شقيقتين تعيشان في قرية ريفية بسيطة وتواجهان مضايقات متكررة بسبب شائعات أطلقت بحقهما دون دليل أو حقيقة. وتتطور أحداث الفيلم لتكشف الآثار العميقة التي تتركها الشائعات وتتحول هذه الشائعات إلى أحكام قاسية تؤثر على حياة الأفراد ولا سيما الفتيات في المجتمع، ويدفع ذلك إلى انتشار الأقاويل وذلك إلى مأساة تنتهي بقتل الأب وتحت ضغوط واعتقادات خاطئة. الفيلم يناقش كيف يمكن للكلمة أو الإشاعة العابرة أن تهدم حياة الأشخاص لا علاقة لهم بما يتداول عنهم، وأن السمعة في بعض المجتمعات تتحول إلى عبء يفرض قيودا قاسية على خيارات الإنسان وحريته. كما يتناول فكرة الحكم على الآخرين من خلال المظاهر، وكيف تجد أن شخصا يجد نفسه في يوم من الأيام في موقف قد يكون الذي عاشه الممثل ذاته، وهي إشارة إلى تناقض الأشخاص والمجتمعات وتأثير الأحكام على العلاقات الإنسانية. كما يتطرق فيلم ورود محرمة إلى قضايا الحب واختيار والزواج، وكيف يمكن للضغوط الاجتماعية والتقاليد أن تتداخل في قرارات الأفراد ومصائرهم، إضافة إلى أثر الخوف من كلام الناس في تشكيل حياة الشخصيات وسلوكها. ويقدم الفيلم كذلك صراعا داخليا بين الرغبة في التحرر والعيش بكرامة وبين الخوف في نظرة المجتمع وأحكامه، ليطرح تساؤلات حول مسؤولية الفرد تجاه الكلمات التي يتفوه بها، وأهمية التحقق من إصدار الأحكام على الآخرين التي قد تترك آثارا لا يمكن تداركها. في أيضا تلك الفعالية أفلام من عمان عرض أيضا فيلم الساعة 25. هذا الفيلم الذي كتبته وجدان الكثيرية وأخرجه محمود الرواحي، فكرة الصراع بين الطموح والإبداع وثمن النجاح الذي يأتي على حساب أشياء أكثر أهمية مثل العلاقات الإنسانية ودفء العائلة واللحظات التي تمنح الحياة معناها ولا يمكن استعادتها. وتدور أحداث الفيلم حول شاب شغوف بالعلم والاختراعات، ويحاول مرارا وتكرارا الوصول إلى مشروع ناجح، إلا أن محاولاته تنتهي بالفشل في مواقف تحمل طابع الكوميديا السوداء، تكشف عن إصراره الكبير وعدم استسلامه. وفي إحدى اللحظات تقوده الصدفة إلى العثور على ساعة أثرية غامضة داخل صندوق قديم في منطقة قديمة، ليكتشف أنها تمنحه وقتا إضافيا خارج الزمن المعتاد، حيث يتوقف العالم من حوله بينما يستطيع هو مواصلة العمل والإنجاز. كانت الساعة تبدو وكأنها الفرصة التي كان يبحث عنها طوال حياته، إذ تمنحه القدرة على إنجاز أفكاره بسرعة وتحقيق نجاحات متتالية لم يكن يتخيلها. تبدأ شهرته بالانتشار ويحصل على جوائز وتكريمات ويصبح مثالا للنجاح، لكن مع مرور الوقت يبدأ في اكتشاف الجانب المظلم لهذه القوة التي يمتلكها. كما عرض أيضا في فعالية أفلام من عمان فيلم همم. هذا الفيلم الوثائقي للمخرجة بشرى الهنائية، قصة إنسانية عن الباحث والكاتب في مجال الفروسية سعيد العبري، الذي واجه التأتأة منذ طفولته ووثق رحلته في تجاوز هذا التحدي من خلال الفروسية، وكيف أصبحت الخيل نقطة تحول في حياته، لتحول بشرى هذه التجربة إلى رسالة إنسانية تهدف إلى مساعدة الآخرين، حيث سعى الفيلم إلى ترسيخ قناعة بأن الإعاقة أو الصعوبات الشخصية لا تقف عائقا أمام النجاح، بل تكون نقطة لانطلاقة نحو صناعة أثر إيجابي في المجتمع. فقد أكد العبري في الفيلم على الإرادة والعزيمة، عندما تقترنان بالشغف والإيمان بالقدرات قادرتان على تحويل الألم إلى إنجاز، والتجربة الشخصية إلى رسالة أمل تلهم الآخرين وتدفعهم إلى مواجهة تحدياتهم بثقة وإصرار. ومن الأعمال التي عرضت أيضا في فعالية أفلام من عمان فيلم وثائقي بعنوان الرجال الأقوياء. هذا الفيلم للمخرجين أحمد الشقصي ووليد الكعبي. يروي الفيلم قصة مجموعة من الشباب العمانيين الشغوفين برياضة الكليسنتكس، وهي نوع من التمارين الرياضية التي تعتمد بشكل أساسي على استخدام وزن الجسم كوسيلة للمقاومة دون الحاجة إلى أجهزة أو أوزان خارجية، وتهدف إلى تطوير القوة والمرونة والتوازن والتحكم في حركة الجسم. وتشمل هذه الرياضة مجموعة من الحركات مثل تمارين الضغط والقرفصاء وتمارين التوازن والثبات، إضافة إلى حركات متقدمة تتطلب قوة وتحكم عالي، وتتميز بإمكانية ممارستها في أي مكان، كما تجمع بين الجانب الرياضي والجمالي من خلال إظهار قدرة الشخص على التحكم بجسده وتنفيذ حركات دقيقة. ومن الأفلام التي عرضت أيضا فيلم رنة، فيلم للمخرج ماجد النبهاني، قضية الفجوة التي قد تنشأ بين الأبناء وذويهم بسبب الانشغال المستمر بالعالم الخارجي، سواء عبر الهاتف أو الألعاب أو العلاقات الاجتماعية، حتى يصبح وجود الأسرة أمر اعتيادي لا يلتفت إليه الإنسان إلا بعد أن يفقده. ويركز الفيلم على العلاقة بين الأم وابنها علي الذي يعيش معها في المنزل، لكنه يصبح غائبا عنها عاطفيا، منشغلا بهاتفه وحياته الخاصة دون أن يدرك حجم الوحدة التي تشعر بها والدته. فالقرب لا يقاس بمجرد العيش تحت سقف واحد، ولكن بالاهتمام والمشاركة والاستماع. فالانشغال الدائم يضعف العلاقات الإنسانية وتحول بين الفرد وأقرب الأشخاص إليه. كما عرض أيضا فيلم حوار مع الماضي، حيث الفيلم هذا هو للمخرج نفسه. بدأت القصة مع خالد الذي يعود إلى غرفة قديمة لترتيب أغراضه، ليقوده الحنين والصدفة إلى العثور على قرص صلب يحتوي على تسجيل قديم له عندما كان طفلا. وبينما يشاهد الفيديو يجد نفسه أمام نسخة أصغر منه تحمل أحلاما بسيطة وصادقة، وتبدأ بينهما مواجهة رمزية بين الماضي والحاضر. فالطفل خالد يتحدث عن شغفه بالتصوير ورغبته في تطوير موهبته، بينما يجد خالد الكبير نفسه أمام سؤال مؤلم: أين ذهب ذلك الشغف؟ ولماذا ابتعد عن ذلك الشيء الذي كان يحبه؟ في حوار بين الإنسان وذاته الداخلية، حيث يصبح الطفل في التسجيل صوتا للبراءة والرغبات التي غالبا ما تهمل عند تقدم العمر. ومن خلال هذا الحوار يكتشف خالد أن النجاح الحقيقي لا يرتبط فقط بالإنجازات أو الالتزام بالروتين اليومي، بل بقدرة الإنسان على الحفاظ على علاقته بالأشياء التي تمنحه الإحساس بالحياة. ومن الأفلام فيلم أخير بعنوان بوتيك من كتابة وإخراج وسن خالد، التي كانت تدور أحداث قصة الفيلم القصير داخل بوتيك نسائي الذي كان يتتبع رحلة الشخصية الرئيسية أثناء استعدادها للقاء حبيبها، لقاء واقعي للمرة الأولى بمساعدة صديقتها. ويكتشف الفيلم من خلال الحوار والصورة والأغنية كيف يمكن أن تسهم الخلفية الاجتماعية في تشكيل مفاهيم الحب والاختيار، وأن الحب المتكافئ يقوم على الاختيار المتبادل ليس على التضحية من طرف واحد. كانت هذه مجموعة من الأفلام التي عرضت في فعالية أفلام من عمان التي تأتي لدعم الحركة السينمائية المحلية وإتاحة الفرصة أمام المواهب العمانية لعرض أعمالها أمام الجمهور. نتمنى التوفيق لهذه الأعمال في مشاركاتها سواء كانت المحلية أو الدولية.

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب لكل ما يدور هنا وهناك في السينما والمسرح. متابعة أسبوعية.
1: حياكم مستمعين من جديد في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ونرحب بكل من يتابعنا. يا هلا ومرحبا بالجميع، كل من في الطريق حاليا نتمنى لكم دروب آمنة وسالمة، ونرحب فيكم في محطة متابعة أسبوعية. في هذه المحطة مستمعينا، عندما تلتقي الموهبة بالإرادة يصبح المسرح مساحة للإلهام قبل أن يكون منصة للعرض. وفي سلطنة عمان تواصل فرقة بالإعاقة نبدع المسرحية الأهلية تقديم نموذج ملهم ليؤكد أن الإبداع لا تحده التحديات، وأن أصحاب الإعاقة قادرون على صناعة أعمال مسرحية تحمل رسائل إنسانية واجتماعية تصل إلى مختلف شرائح المجتمع. وتشارك الفرقة هذا العام في فعاليات خريف ظفار 2026 من خلال عرضين مسرحيين، الأول بعنوان حظ يا نصيب، وعرض جماهيري آخر بعنوان إنجازاتهم حياة، ضمن فعاليات خريف ظفار. ليواصل أو تواصل الفرقة مسيرتها في توظيف المسرح كوسيلة للتوعية والترفيه والدمج المجتمعي. للحديث أكثر حول هذه المشاركة، يسرنا أن نرحب بضيفنا الأستاذ عبدالله بن شاكر البلوشي، رئيس مجلس إدارة فرقة بالإعاقة نبدع المسرحية الأهلية. يا هلا ومرحبا فيك أستاذ عبدالله، ونشكرك على تقبلك الدعوة.
2: مساك الله بالخير دكتورة، وشكرا على الاستضافة في هذا البرنامج اللي حقيقة يغطي كل ما يتعلق بالمجال المسرحي والسينمائي في أمان الغالي.
1: بارك الله فيك، الله يسعدك، شكرا لك على هذا الإطراء أستاذ عبد الله، وإحنا سعيدين اليوم بسمع صوتك معنا في برنامج سينما ومسرح، وللحديث أيضا عن مشاركاتكم القادمة إن شاء الله في فعاليات خريف ظفار لهذا العام. ماذا تمثل لكم هذه المشاركات القادمة أستاذ عبد الله البلوشي؟
2: والله أستاذ، هذه المشاركة مهمة، لأنه نحن بحكم أنه نحن فرقة مسرحية، ولا بد أنه نظهر للمجتمع فيما يتعلق بالإبداع المسرحي للأشخاص ذوي الإعاقة، وما يقدمه المسرح أو ما يقدمه الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الخشبة السمراء. واليوم طبعا فعاليات خريف ظفار بما في من كل فئات المجتمع متواجدة، في الجمهور متواجد، فهذا يعطينا فرصة سانحة لكي نظهر ما نتمتع فيه من قدرات وإبداعات في المجال المسرحي. لذلك نحن نصر منذ 5 سنوات بالمشاركة والتواجد في فعاليات خريف ظفار، لأنه يعني المشاركة في هذه الفعالية لا يقتصر فقط على الجمهور العماني، بالعكس من دول الخليج ومن الوطن العربي يكونوا موجودين، فهنا بتكون الأرض خصبة جدا لكي نظهر الإبداع المسرحي من خلال أعضاء الفرقة بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: نعم، تحمل الفرقة اسم بالإعاقة نبدع، ما هي الرسالة التي تريدون إيصالها من خلال هذا الاسم؟
2: شكرا على هذا السؤال، مهم جدا أستاذة. عادة البعض يمكن ينظر للإعاقة أنها عجز وضعف، لكن لا، نحن من خلال هذا المسمى بمعنى آخر أنه نحن رغم الإعاقة الجسدية إلا أننا مبدعين من خلال الخشبة السمراء، من خلال الفن المسرحي، من خلال الإبداعات الفنية اللي عندنا كأشخاص ذوي الإعاقة. يعني نحن في أغلب عروضنا أو بما يقارب 60-70% من عروضنا المسرحية لا تتحدث عن قضية الإعاقة، بالعكس عن القضايا المجتمعية. للمسرح تحتوي رسائل إنسانية مختلفة، ولكن من يقدمها لأشخاص ذوي الإعاقة بحكم أنهم جزء مهم من النسيج المجتمعي.
1: نعم،
2: فالرسالة بأننا نحمل رغم الإعاقة الجسدية إلا أننا نحن نمتلك الإبداع اللي هو عندنا في المجال المسرحي.
1: نعم، إن شاء الله نتمنى لكم مشاركة موفقة بإذن الله في فعاليات خريف ظفار 2026. ستقدمون عرضين مسرحيين، العرض الجماهير الأول بعنوان حظ يا نصيب، حدثنا عن الفكرة الرئيسية لهذا العرض المسرحي ولماذا اخترتم الكوميديا كوسيلة لطرح القضايا التي يتناولها هذا العرض.
2: لأنه نحن بحاجة يعني مع التقدم التكنولوجي ومع وتقلبات الأمزجة، نحن بحاجة للكوميديا، والكوميديا من الرسائل الجميلة جدا يعني. وأغلب نجوم المسرح كانوا دائما يعني دائما عندهم مقولة إنك من الصعب إنك تجيب، من السهل إنك تجيب التراجيديا أو تبكي الجمهور، لكن من الصعب إنك تزرع الابتسامة. لذلك هذا يعتبر ثاني عرض لنا بعد العرض المسرحي الجماهيري القيمة. هذا العرض المسرحي حظ نصيب، نحن عرضناه طبعا في ليالي مسقط، في مهرجان ليالي مسقط، وعرضناه أيضا في مهرجان ليالي شتاء بركة في شهر يناير المنصرم. وهو يحتوي على الأخوة من أعضاء الفرقة من جميع أنواع الإعاقات بجانب غير الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي يعني طوال هذا العرض هو عرض كوميدي بحت، وهو عرض اجتماعي وعرض جماهيري يحتوي الكوميديا. ولذلك أنا بغيت يعني على نقطة الكوميديا أن أيضا أوضح للجمهور أن الأشخاص ذوي الإعاقة من غير الأشخاص ذوي الإعاقة من أعضاء الفرقة قادرين على تقديم رسائل كوميدية هادفة، ما فقط في الجانب التراجيدي أيضا في الجانب الكوميدي. ولذلك الأخوة من يعني المشاركين في هذا العرض حقيقة فعلا بدينا الاستعداد لهذا العرض بعمل بروفات مكثفة، وجميل العرض حقيقة جميل، وحتى نفسية المشاركين في هذا العرض جدا. يعني اليوم أنت دكتورة لما تشوفي شخص على سواء من كل أنواع الإعاقات يشارك في عرض كوميدي وبكل عفوية وبكوميديا غير متصنعة، بالعكس بكوميديا هادفة، بكوميديا اجتماعية، بكوميديا تحمل رسالة هادفة. فلذلك اخترنا الجانب الكوميدي على أساس أنه نحن يمكن في الجانب الدرامي من خلال مسلسلنا اليوتيوبي، ولكن في المسرح ثاني تجربة في الجانب الكوميدي نقدمها للجمهور. وبعد النجاح اللي حققناه في مهرجان ليالي مسقط في شهر يناير وفي مهرجان ليالي شتاء بركة، الآن بنقدمه إن شاء الله تعالى كعرض ثالث في فعاليات مهرجان خريف ظفار إن شاء الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. ماذا عن العرض الثاني إنجازاتهم حياة؟ ما الفكرة التي يحملها؟ وحدثنا أكثر عنه.
2: إنجازاتهم حياة طبعا هذا العرض الوحيد اللي لم يقدم في فلسطين عمان. هذا كعرض أول قدم في إكسبو اليابان في اليوم الوطني العماني في شهر سبتمبر من العام 2025، وهذا يعتبر ثاني عرض نقدمه وأول عرض في سلطنة عمان. هو فكرة العرض بأنه أكبر إنجاز للإنسان في البسيطة في الكرة الأرضية هو الوطن. وهنا لما الإنسان يعمل ويبني أي يعني بدون وطن من الصعب يعيش الإنسان، ولكن هنا الفكرة أنه ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة يقومون بعمل إنجاز. في نهاية العرض كل الجمهور طبعا يتساءل ما هو الإنجاز، في نهاية العرض يكتشفوا أن الإنجاز هو الوطن. فلذلك عملنا إنجازاتهم حياة، وهنا بنقصد أن الإنجاز هنا يعتبر حياة، فالوطن حياة لكل شخص في أي وطن يعتبر حياة. فمن هنا جاءت فكرة العرض، وطبعا هذا العرض راح نقدمه ليومين مختلفين بإذن الله تعالى. أما عرض حظ النصيب راح يكون لعرض واحد في مسرح وبار بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. لو تحدثنا عن التواريخ أيضا أستاذ عبد الله لكل من يستمع لنا وحاب أنه يحضر يشاهد هذه العروض المسرحية، متى راح تكون إن شاء الله حظ يا نصيب؟
2: حظ يا نصيب بيكون بإذن الله تعالى في 5 أغسطس 2026 في تمام الساعة 9 على مسرح وبار. والعرض المسرحي الثاني إنجازاتهم حياة بيكون في منتجع سمهرم، لكن لم يحدد التاريخ بالضبط. وفي عرض آخر أيضا بنقدمه في المقيم الصيفي في سهل عاشور اللي هو إنجازاتهم حياة أيضا في احتفال باليوم الوطني للكشافة بإذن المولى عز وجل.
1: بإذن الله تعالى. حدثنا عن إعداد الممثلين داخل الفرقة، ماذا عن البرامج التدريبية اللي تسهم في تطوير مهاراتهم وأيضا تعزيز دمجهم كأشخاص ذوي الإعاقة داخل الحراك المسرحي؟
2: يمكن دكتورة قبل فترة أيضا كان هناك في مبادرة أطلقتها الحكومة ممثلة بوزارة التنمية اللي هي السبت البنفسجي.
1: صحيح.
2: نحن بنقول له في الجانب المسرحي نحن كنا دائما نبرز قدراتنا من خلال المسرح، ولذلك أنا كنت دائما أصر أنه في المجال الثقافي والمسرحي، وأنت ذكرتي في المقدمة أنه فعلا المسرح يمكن البعض يعتبر المسرح ترفيه، هو ليس ترفيه، المسرح ثقافة بحاجة لنا، ولذلك يعني في بعض الدول يعني خلوا المسرح من أهم الأسس عندهم. ولكن أرجع لسؤالك الآن، الأشخاص اللي عندي في الفرقة أول أسس قبل عمل دورات في أساسيات المسرح وغيره، نعمل لهم دورات في التطوير الشخصي، وأنا أعتقد هذه مهمة جدا للممثل في المسرح، على أساس التطوير الشخصي، أسس التطوير الشخصي، من بعد ذلك ندمجهم في المسرح. ولكن في العودة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، إذا مثلا أخذنا الإعاقات اللي على السلاسل المتحركة، أنا أريد دائما أوصل رسالة للمتحرك، للشخص ذوي الإعاقة الممثل في المسرح، أنه لا تجعل الكرسي المتحرك يمتلكك، بل أنت أمتلك الكرسي المتحرك، تحرك بكل سهولة ويسر مع الأخذ في الحسبان كل ما يتعلق بأساسيات المسرح وتطبقها، ولا تخلي الكرسي عائق، بالعكس تحرك بكل سهولة ويسر. ويعني حتى أنا في أحد العروض أحد الجماهير لما قدمنا هو هذا العرض حق نصيب، فكان يقول ولا للحظة بعد العرض عرفت لكم على كراسي متحركة، طول العرض أنا أسرح في المشاهد معكم وأضحك، ولكن متناسي الكرسي المتحرك. إذن هنا النجاح الحقيقي. اليوم الشخص ذوي الإعاقة أي نوع من أنواع الإعاقات، ولكن بما أنني وافق الحصف على الخشبة السمراء، فإذا أنسى أنني الكرسي أو الأصل البيضاء أو الإعاقة السمعية أو الإعاقات الذهنية. فاليوم الحمد لله رب العالمين قطعنا شوط كبير جدا جدا فيما يتعلق بالدمج هذه الفئة، وأنا عجبني دكتورة لما قلت الدمج، نعم الدمج الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع الإعاقات في المسرح، وأصبحوا يعني لما مثلا يكون عندي الإعاقة السمعية لكن يتحرك مع المؤثر الموسيقي وكأنه يسمع، هنا الإحساس يلعب دور. ففعلا قطعنا شوط، وما زلنا طبعا بين فترة وفترة حتى فيما يتعلق في جانب مثلا التصوير في مجال الأفلام السينمائية القصيرة وغيرها، أيضا نعمل كفرقة دورات للأشخاص ذوي الإعاقة وغير الأشخاص ذوي الإعاقة من أعضاء الفرقة. اليوم أصبح عندي من الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا مصورين، عندي من الأشخاص ذوي الإعاقة بدوا يتعلمون المونتاج الميك اب، يعني في هذه الفعالية في صلالة اللي بيقوم بعملية الميك اب من الأشخاص ذوي الإعاقة بأنفسهم، وحتى يعملون الميك اب لغير الأشخاص ذوي الإعاقة في الأرض المسرحية.
1: رائع جدا، يعني هذا الدعم المتواصل وأيضا هذا الدمج الحقيقي بين مختلف الفئات في طبعا باختلاف مستويات الإعاقة، ولكن الجميع متكافئ في الفرص التي يحصل عليها على خشبة المسرح. والنجاح الحقيقي عندما يشاهد الجمهور ذلك العرض المسرحي وهو يعني غير منتبه إلى مدى تلك الإعاقة ومدى أيضا المواجهة أو تخطيها من قبل ذلك الشخص بإظهار العرض المسرحي بشكله المتكامل. خلينا نتحدث شوية عن دعم المؤسسات والجهات لكم في مثل هذه المبادرات وبحضوركم أيضا في خريف ظفار 2026.
2: طبعا أول شيء أنا أتقدم بالشكر لوزارة الثقافة والرياضة والشباب والمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة الظفار، وأيضا المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة الظفار، والمديرية العامة للتراث والسياحة بمحافظة الظفار، وبلدية الظفار، ومكتب صاحب السمو بمحافظة الظفار، وأيضا كلمة شكر صادقة لمؤسسة اليسر الخيرية الداعم الرئيسي لهذه المشاركة من الألف إلى الياء. واليوم أنت ذكرتي شيء مهم، فعلا نحن بحاجة. تعرفي دكتورة اليوم أنا كمسرح أنا يعني أنا كثير أتسلف كفرقة فيما يتعلق بالبروفات، يعني مرات يمكن أقول لك شهرين بروفات وأعرض يوم أو يومين فيما يتعلق بالديكور، فيما يتعلق بحجز المسرح وخلافه، يعني حتى في العروض الموسمية أو في العروض العادية. فاليوم أنا محتاج إلى وقفة مؤسسات القطاع الخاص معي على أساس أستمر، لأنه في النهاية هذه ثقافة، أعطيني شعبا أعطيك يعني أعطيني يعني بيعطيك شعب مثقف يعني دائما يعني أعطينا مسرحا أعطيك شعبا مثقفا في المسرح، ولذلك سموه أبو الفنون. في الجانب المسرحي أنا كثير أحتاج للدعم، فما بالك بفرقة مثل فرقة بالإعاقة الإبداع. أنت يعني كفرقة عندك من مختلف أنواع الإعاقات، فإذا حركتك من وإلى يحتاج إلى دعم لوجستي فيما يتعلق مثلا بباص مزود بمصعد كهربائي. وأيضا يعني اليوم الفن والمسرح من حق الجميع لأي فئة المجتمع. وعندنا مثلا الآن يعني في المجال الثقافي الكثير من أصحاب هذه الفئة على مستوى العالم، من الموسيقيين، من المثقفين، من المسرحيين، من أصحاب الإعاقات المختلفة موجودين. فإذا اليوم نحن بحاجة إلى أنه حتى يتحقق الدمج الثقافي الحقيقي، وحتى يتم تمكينهم في المجال الثقافي بشكل كبير جدا. أنا اليوم دكتورة يعني، وهذا خبر حصري لأول مرة في وسيلة من وسائل الإعلام، ولذلك أنا هذا الخبر حقيقة اليوم أقول لهذا البرنامج، هذا البرنامج ولك تحية، أنه دائما يعني حقيقة متابع ودائما يغطي فيما يتعلق بالمسرح والمسرحيين والسينما. أنا تلقيت قبل أيام دعوة من المملكة المتحدة، الآن في انتظار تحديد اليوم والشهر، على أساس أيضا أنا كفرقة لمدة 3 إلى 5 أيام أقدم هناك عروض، وأقدم أيضا ما يتعلق فيه كفرقة، وذلك من خلال متابعتهم لنا، وهذا طبعا عن طريق المملكة المتحدة وبدعم كامل من الحكومة البريطانية. جميل. أنا اليوم كفرقة أمثل عمانة الغالية في هذا المحفل، فإذا أنا اليوم محتاج رغم التحديات اللي عندي، أنا اليوم حقيقة كثير أحتاج. يعني أنا دكتورة من يمكن منذ إشهار الفرقة، وحتى الآن نحن نعاني في طلبنا عدة مرات باص بمصعد كهربائي طبعا ما حصلنا عليه، ومشكورة وزارة التنمية لما في بعض الأحيان نطلب منهم باص يزودونا بالباص عندهم، ولكن أنا بشكل دائم أحتاج يعني أريد أحضر لعروض مسرحية حتى يستفيدوا الأشخاص اللي عندي، وأيضا فيما يتعلق بالدورات اللي أقدمها مرات. بعض المختصين في الجانب المسرحي أيضا يحتاج يجوا عندي يقدموا دورات يقدموا كذا، وأنا كفرقة إلي خصوصية. وهذا من ضمن الكلام لما تواصلوا معي من المملكة المتحدة، قالوا نحن عجبتنا الخصوصية في فرقتكم أن كل أنواع الإعاقات ومن مختلف المناطق في سلطنة عمان، بالإضافة إلى غير ذوي الإعاقة. واللي حتى من ضمن الكلام أنهم قال لفت انتباهنا تقدموا أعمال غنائية، أعمال وطنية، وتركيزكم الأساسي في المسرح، وقدرتوا تتحدثوا عن المسرح. يعني بعض الفرق أو بعض الجهات المختصة بذوي الإعاقة يقدمون قضايا لذوي الإعاقة، أنا كسرت هذا البروتوكول. لا، نحن عاديين. الإعاقة صح عندي، لكن أنا أقدم قضايا مجتمعية. يعني حظ نصيب ما يتكلم عن قضية الإعاقة أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، وإنجازاتهم حياة كذلك، ولكن يقدمها ذوي الإعاقة بمشاركة غير ذوي الإعاقة. فأنا أتقدم طبعا بالشكر لمؤسسة اليسر الداعمة لهذه المشاركة للفرقة اللي بتكون من 2 إلى 16 أغسطس بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى أيضا احنا نتقدم لهم بالشكر والتقدير، وإن شاء الله إلى مزيد من المبادرات اللي تدعم جهدكم وأيضا اشتغالكم في الجانب المسرحي ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مثل هذه المبادرات، وأيضا تحقيق ذلك الوعي الرائع. إن شاء الله نتمنى لكم مشاركة موفقة بإذن الله في فعاليات خريف ظفار 2026، ونتمنى إن شاء الله من الجمهور أنه يستمتع بما تقدموه في العرضين حظ يا نصيب وإنجازاتهم حياة. نتقدم لك بالشكر والتقدير الأستاذ عبد الله بن شاكر البلوشي، رئيس مجلس إدارة فرقة بالإعاقة نبدع المسرحية الأهلية.
2: شكرا دكتورة، وشكرا لهذا البرنامج الأكثر من رائع.
1: بارك الله فيك، وتحياتنا لكم ولجميع أعضاء الفرقة. شكرا لك.

0: نقف معكم عند المواضيع الفنية، نتجول بين أروقة الجمعية العمانية للسينما والمسرح، نستمع إلى مشاركاتكم المثمرة، فأهلا بكم معنا في سينما ومسرح. أفلام الأسبوع. أهلا بكم مستمعينا في محطة أفلام الأسبوع، هذه المحطة التي نستعرض فيها أبرز الأفلام المعروضة في صالات السينما العمانية هذا الأسبوع، جديد الأفلام والأفلام التي لا زالت عروضها مستمرة منذ أسابيع ماضية. يمكنكم كذلك مشاركتنا بآرائكم حول هذه الأفلام من خلال رقم التواصل على الواتساب 724-42-009 أو من خلال المشاركة وأيضا انضمام إلى قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب. حياكم جميعا في هذه المحطة، كما نحيي أيضا كل من يتواصل معنا كذلك بالاستماع ولأصدقاء البرنامج، لكم كل التحية والتقدير. في محطة أفلام الأسبوع مستمعينا نبدأها بمجموعة من الأفلام، من الأفلام الجديدة فيلم سبايدر مان براند نيو داي، هذا الفيلم الجديد من أفلام الخيال العلمي، وكل متابعي هذه السلسلة سبايدر مان لكم هذا العمل الجديد المنتظر، مدته 145 دقيقة، من إخراج ديستن دانيال كريتون وتأليف ستيف ديكو، ومن بطولة توم هولاند جون بيرثنال وزياندا ومارك رافلو ومايكل ماندو. في هذا الجزء مستمعينا من سبايدر مان يحاول بيتر باركر التركيز على حياته الجامعية ودراسته وترك شخصية سبايدر مان خلفه، إلا أن تعرض أحد أصدقائه لتهديد يجبره على نقض وعده والعودة إلى ارتداء بدلته من جديد، حيث يتحالف مع شخص غير متوقع لحماية أحبائه. هذا الفيلم متاح للمشاهدة هذا الأسبوع في صالات السينما العمانية، سبايدر مان براند نيو داي.
1: Hi, my name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna sound crazy. But it's the truth.
2: You're the Spider-Man.
3: I can't tell anybody about this. Gotta keep it a secret.
2: Okay.
3: Thank you.
4: Everybody good?
5: Yeah, Spider-Man!
1: We used to know each other. We were together. But something bad was gonna happen.
2: Me.
1: And the only way to stop it was to do the hard thing.
6: You're gonna forget who I am.
2: What?
6: What are you talking about?
3: I'm gonna come and find you. And I'll explain everything.
6: You better. I love you. Just wait and tell me when you see me again.
1: My name is Peter Parker, and I
3: would like a coffee.
6: Is there anything else?
1: Maybe I'll never read this to you.
3: No.
1: Maybe I'm just writing.
0: أفلام الأسبوع.

ولا زلنا معكم في محطة أفلام الأسبوع مستمعينا. ومن الفيلم الجديد سبايدر مان براند نيو داي ننتقل إلى فيلم آخر معروض في صالات السينما بعنوان موتور سيتي. هذا الفيلم هو متاح للمشاهدة وهو يحتل المركز التاسع في شباك التذاكر العالمي بإيرادات وصلت إلى 1.7 مليون دولار. وفي هذا الأسبوع هو أيضا معروض في صالات السينما.

راش بير وليون بوس. موتور سيتي من الأفلام الجديدة هذا الأسبوع في صالات السينما العمانية وتحتل المركز التاسع في شباك التذاكر العالمية.

0: أفلام الأسبوع.
1: ومن فيلم موتور سيتي الذي استمعنا إليه قبل قليل إلى فيلم أوديسي، هذا الفيلم الذي لا زالت عروضه مستمرة حتى هذا الأسبوع في صالات السينما العمانية، وهو يحتل الصدارة في شباك التذاكر العالمي، محققا إيرادات بلغت 321 مليون دولار على مدار أسبوعين من عرضه. الفيلم هو من أفلام الأكشن وأيضا الأفلام التاريخية، تصل مدته إلى 152 دقيقة. فيلم طويل نوعا ما من إنتاج المملكة المتحدة البريطانية، ويروي رحلة أوديسيس في طريق عودته إلى وطنه عقب انتهاء حرب. وفي هذا العمل يعود البطل لمواجهة مواقف خطيرة، تكتشف فيه محطات غير متوقعة، وأيضا تضع البطل أمام تحديات جديدة. تضمن الأحداث أيضا بعض المواقف التي من خلالها يجد نفسه أمام مواجهة مع حوريات البحر، ورحلة استثنائية تجمعه بين السحرة وبين محطات كثيرة تمزج بين الأسطورة والمغامرة. ويتولى فيه كريستوفر نولان إخراج هذا العمل، كما كتب السيناريو الخاص بالعمل، يقدم رؤية سينمائية حديثة للقصة، تعتمد على أسلوب بصري يجمع بين مشاهد الأكشن والمغامرة. وفي البطولة لمات ديمون وآن هاثوي، وأيضا توم هولاند وروب روبرت بنستون وتشارلز ثيون وتياندا، الذين قدموا أدوار مؤثرة في مسار القصة. بشكل عام، معالجة بصرية حديثة ترونها في فيلم أوديسي عبر عشاق هذه القصة الأسطورية. فيلم فيه أكشن، مغامرات، في قصة تحافظ على جوهر الرحلة الأسطورية، تستهدف الأشخاص اللي يحبوا هذه الأعمال، أعمال الأساطير، أعمال التاريخية، حركة درامية سردية في فيلم أوديسي بانتظار كل محبي هذه السلسلة، معروض في صالات السينما العمانية هذا الأسبوع. After years of war, no one could stand between my men. Not even me.

0: الأسبوع. ومن الأعمال المستوحاة من الأساطير فيلم The Odyssey ننتقل إلى فيلم عربي متاح للمشاهدة في صالات سلطنة عمان، فيلم كوميدي خلي بالك من نفسك من إنتاج مصر، مدته 105 دقائق، وهو يتحدث عن مذيع إذاعي يخشى الارتباط ويدخل في علاقات عاطفية نتيجة لأسباب تافهة. يلتقي به فتاة مثالية يكتشف أنها من أكبر تجار السلاح، ومع محاولاته لإنهاء العلاقة معها يجد أنه عالق في سلسلة من الأحداث الخطيرة بعدما تجبره فريدة على الزواج منها وتبدأ معه مغامرة مليئة بالمفارقات والتشويق. فيلم خلي بالك من نفسك من إخراج معتز التوني، ومن بطولة أحمد السقا، ياسمين عبد العزيز، لبلبة، مصطفى أبو سريع، ومحمد ثروت. فيلم متاح للمشاهدة للأسبوع الثاني في صالات سلطنة عمان، خلي بالك من نفسك.
1: لقيتها يا روشة، مفيش تاني نعمة.
2: مش أي حد يعني هيستحمل حياة
1: عقل يا رشا ودماغها توزن بقى.
2: أنا حاسة إن هو ده اللي هيغير حياتي.
1: علاء البردويلي،
2: فريدة شندويلي.
1: برضويلي شندويلي متيسرة إن شاء الله.
2: مراتك؟ عايزين حاجة كده كورف كده.
3: لقيت الجمال ده فين؟
1: عنيت يا ماما.
3: نت؟
4: يعني عايز يمسك إيدك ويلبس دبل ويخطبك ده جريء جامد.
1: أنا طالب.
4: هتطلب إيه؟ قول لي تطلب إيه؟
5: أخلص كلامي.
1: فريدة.
5: اخلص أنت.
1: خلاص؟
2: خلي بالك من نفسك.
5: وكسر قلبي.
6: بلا زبالة.
2: هترجع في كلامك يا قلب أمك؟
1: لا مش فاهم.
4: لا هتقتلك.
1: إيه؟
4: هتقتلك. ليه؟ ما أنا بقول لك يتيم يعني هتقتلك.
2: نوتيلا. رأيي يا لولو.
1: ايه ده بقى؟
2: عشان تفك.
1: هو ده اللي بيفك؟ شهر العسل، عايز حاجة تهديك؟ انت تقلقني منك ليه؟ انا كده مش هينفع اقف قدامك. والله وجت لك انا انت الشندوي.
0: أفلام الأسبوع. ومن فيلم خلي بالك من نفسك إلى فيلم موانا الذي لازلت عروضه متواصلة حتى هذا الأسبوع، وهو يستند إلى النجاح الكبير الذي حققته نسخة الرسوم المتحركة الأصلية التي أنتجت في عام 2016. فيلم موانا تصل مدته في العرض إلى 115 دقيقة من أفلام الأكشن، وتدور القصة مستمعين حول لعنة أصابت ماوي إلى جزيرة زعيم متهور. تستجيب ابنته العنيدة لنداء المحيط وتبحث عن وسيلة للإصلاح في حياة ورحلة تعيد توازن الطبيعة وتختبر فيها شجاعة البطلة. فيلم موانا من إخراج توماس كيل وإخراج غريد بوش، ومن بطولة داوين جونسون، فرانكي آدمز، كاثرين لاغايا، ورانيا أوين، وجون توي. هذا الفيلم هو متاح للمشاهدة، وخصوصا أنه من عشاق جمهور العائلات ومحبي أفلام المغامرات الموسيقية والكرتونية. فيلم فيه إعادة للعمل الأصلي ولكن بروح حية مع حضور الكوميديا كعنصر أساسي داعم للقصة. تجربة سينمائية جميلة رائعة للعائلة في فيلم موانا المتاح للمشاهدة، وهو يحتل المركز الثاني هذا الأسبوع في شبكة التذاكر العالمي بإيرادات بلغت مجملها 107 مليون دولار. I know a girl from an island. She stands apart from the crowd.

0: Moana, listen. Do you know who you are?
1: The stories are true.
2: The story has just begun. Beyond our reef, an evil darkness has found us. Moana, the ocean chose you. Find Maui. Restore the heart of Te Fiti and save us all.
1: Maui, demigod of the wind and sea.
3: Hero of men.
1: Huh?
3: So it goes like this. Maui, shapeshifter, demigod of the wind and sea, hero of men. Ah, women. Women too, men and women.
1: Thank you.
3: You're welcome.
1: See her light up the night in the sea. She calls me. I need your help.
3: I'm not going on a mission with some mortal.
1: My island, my people, won't survive if we don't make it. The ocean chose me for a reason. And it chose you too.
3: Listen, princess, if you're gonna do this, you gotta go through a whole ocean of bad.
1: I'm not a princess. I'm the daughter of the chief. Leader of my people.
4: أفلام الأسبوع.
5: ومن فيلم موانا مستمعينا إلى فيلم مينيونز أند مونسترز، فيلم رسوم متحركة تصل مدته إلى 85 دقيقة من أفلام الخيال العلمي، وهذا الفيلم يسافر فيه المينيونز إلى هوليوود وسعيا وراء النجومية وتحقيق الشهرة، لكنهم عن غير قصد يطلقون العنان لمجموعة من الوحوش المخفية لتظهر في فيلمهم القادم، مما يجبرهم على إنقاذ الكوكب من الفوضى التي صنعوها بأنفسهم. فيلم مينيونز أند مونسترز يحتل المركز الخامس هذا الأسبوع في شباك التذاكر العالمي، بلغت إجمالي إيراداته 160 مليون دولار، وهو من تأليف بريان لينش وإخراج بيتر كوفن وبطولة بيير كوفن وتراي باركر وفيل لامار وجيف برينجز. مينيونز أند مونسترز من الأفلام المتاحة للمشاهدة أيضا هذا الأسبوع في صالات السينما العمانية من الأفلام العائلية.
6: Oh, you see those large, heavily armed men? They suspect you have killed their leader.
7: And they want you dead.
4: Quick. Quick?
6: Okay, action!
4: What is
8: this? What is that? Just...
6: Cut! That was... Perfect! You wrote a monster movie?
4: Come pick a kaiju!
6: What are you going to use for your monster?
4: Miso soup, kongomae, natenobu, daifuku! Pika Monstra! Hey, teeny tiny baby!
9: Stop manhandling me, you big weirdo!
4: Whoa, whoa, whoa.
9: So you need monsters for your movie!
10: You don't like this,
9: I know the scariest monsters! Don't be scared, though. They're such good guys. Just try not to look too delicious.
11: السينما والمسرح نموذجين فكريين قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، ولكنهما يشتركان في الكثير من الجوانب في توصيل الرسالة. متابعة أسبوعية.
5: كانت مستمعينا هذه جولة سريعة في أبرز الأفلام المعروضة في صالات السينما العمانية لهذا الأسبوع، ومنها سننتقل إلى محطة متابعة أسبوعية. في إطار دعم الإبداع الأدبي والمسرحي في سلطنة عمان، تواصل الجمعية العمانية للمسرح جهودها في اكتشاف الطاقات الشابة وتحفيز الكتاب على تقديم نصوص تعكس قضايا المجتمع وتواكب تطور الفن المسرحي، وذلك من خلال مسابقة التأليف المسرحي التي أصبحت منصة مهمة لبروز أقلام جديدة في الساحة الثقافية. وفي نسختها الثانية شهدت المسابقة تنافسا لافتا بين عدد كبير من النصوص، حيث برزت أعمال مميزة حملت رؤى فكرية ومعالجات درامية متنوعة، وكان من بينها نص ميلاد بعد الموت الذي حصد المركز الثالث. وللحديث أكثر عن هذه التجربة يسعدنا أن نستضيف الفنان والممثل والكاتب المسرحي فارس بن أحمد البلوشي لنتعرف على تفاصيل هذا العمل ورؤيته في عالم الكتابة المسرحية. يهلا ومرحبا فيك معنا الفنان فارس بن أحمد البلوشي.
10: مساكم الله بالخير والنور والسرور دكتورة، سعيد جدا بهذا اللقاء في برنامجكم الجميل والمميز دائما سينما ومسرح عبر هذه الإذاعة اللي نكون احنا حريصين على متابعتها دائما إذاعة الشباب.
5: بارك الله فيك، واحنا أسعد بهذا اللقاء معك أستاذ فارس، وسعيدين أيضا بسماع صوتك ونهنئك على هذا الحصاد، فوزك بالمركز الثالث في مسابقة الجمعية العمانية للمسرح للتأليف المسرحي بنسختها الثانية، ونود معرفة كيف استقبلت خبر حصولك على هذا المركز في هذه المسابقة.
10: الله يبارك فيكم دكتورة، والله في بالأمانة يعني هذه المشاركة هي أول مشاركة لي، لأنه الجمعية أطلقت هذه المسابقة في نسختين وأنا شاركت في النسخة الثانية. دعوني الجمعية لحضور حفل إعلان النتائج وحضرت، ولله الحمد وفقت أني أكون أحد الفائزين في هذه المسابقة اللي صارت تعني لي كثير وصارت أمانة، وبالأخص هذا النص اللي هو نص ميلاد بعد الموت.
5: نعم، حدثنا أكثر عن هذا النص ميلاد بعد الموت، ما الرسالة التي يحملها ولماذا اخترت له هذا العنوان؟
10: ميلاد بعد الموت يعني فكرة المسرحية هي تدور أو أحداث في بلدة يحرم أهل البلدة هذه من معرفة الأسماء، بمعنى ممنوع أن أحد يسمي أي شخص بأي اسم كان، فهي هذه قضيتهم وهذه مشكلتهم في هذه البلدة لحد ما تتصاعد الأحداث وتبدأ بدور السؤال من خلال حلم حلمت طفلة بمعرفة اسمها. فمن هنا جاءت قضية هذا النص اللي هو ميلاد بعد الموت.
5: لماذا اخترت له هذا الاسم ميلاد بعد الموت؟
10: ميلاد بعد الموت يعني بالنسبة لي أنه الإنسان إذا فقد اسمه هو فقد هويته، فقد معناه، فقد كل شيء. لما يسلب الإنسان من الاسم اللي هو في المسرحية رمزيته هي هوية هذا الإنسان، فيرجع يحيا بولادة الاسم، لأنه أي شخص في هذا العالم أنه ما إله اسم، بمعنى أنه ما إله وجود بتاتا في أي مكان في بقاع الأرض.
5: رائع جدا. ما هي أبرز التحديات اللي واجهتك أثناء كتابة هذا النص؟
10: أبرز التحديات هي لربما اللغة، اللغة كانت يعني شاعرية، المفردات كلها رمزية، الدلالات اللي في النص، المعاني اللي في النص هي لربما كانت أصعب شيء إنه أقدم نص، يعني أحاول إنه يكون نص أدبي يقدم كعرض مسرحي أو للقراءة.
5: هل بنيت الأشخاص أو الشخصيات العمل على أشياء عشتها في الواقع أم هي مجرد خيال؟
10: هي يعني هي من الحياة، من حياتنا الواقعية. يعني النص يعني هو دلالات رمزية، الاسم هو الإنسان. فأكثر المشاهد أو المواقف في هذه الحكاية هي من واقعنا، ولكن بأسلوب شوي نقدر نقول أنه فلسفي وأعمق من المواضيع اللي هي بالنسبة لنا لربما نقرأها سهلة، بس هي وايد صعبة علينا تأثيرها في حياتنا. أنا حاولت أني أجمع هذه القضايا الإنسانية في ميلاد بعد الموت.
5: نعم، ماذا عن القيمة الأدبية ومتطلبات النص المسرحي؟ يعني لما نتقدم إلى مسابقة معينة يكون في مجموعة من الشروط والمعايير اللي يخضع لها النص، كيف حاولت توفق بين القيمة الأدبية وبين متطلبات المسابقة في تقديم هذا النص المسرحي؟
10: متطلبات النصوص المسرحية ومحاذيرها دائما هي متعارفة عليها، احنا طبعا اي كاتب ما يتعداها، ما يتجاوز هذه حواجز النص الادبي او النص الفني سواء كان مسرح او سينما او حتى دراما. يعني قوة الكلمة والمفردة في اي نص هو معناه، هو ادبيته، هو ثقافته، هو فكره من خلال بناء الاحداث اللي تصير، المشاهد اللي تكتب لا يتجاوز في خطوط هو ما ممكن انه يعني يتعداها، ولكن يحاول كثر ما يقدر انه هو يبروز كل حدث هو حاب يقوله بطريقه ادبيه تصل للمتلقي دون المساس باي شيء للاذن للعين إلى المسمع.
5: ماذا عن المستوى اللي قدم خلال هذه المسابقة؟ إيش تقييمك لمستوى المنافسة في هذه النسخة الثانية من مسابقة التأليف المسرحي؟
10: طبعا أول شيء شكرا لإدارة الجمعية على هذه البادرة بهذه المسابقة، اكتشاف يعني مواهب وكتاب عمانيين، وأنا أشيد بهذا الموضوع، ومن خلال هذه الفكرة أنا حاولت أني أشارك ولله الحمد وشاركت. أتوقع إذا ما خذنت الذاكرة أنه كان في 49 نص مشارك، إذن إحنا عندنا 49 كاتب، فهذا رقم جدا جميل أن عندك 49 نص جاهز للقراءة وللاشتغال. فهذه خطوة جدا جدا جدا ممتازة، وأنا يعني بانتظار النسخة القادمة اللي هي النسخة الثالثة
5: بإذن الله تعالى. بالنسبة لهذه المسابقة طبعا نرى عدد نصوص كبير كان حاضر للمشاركة، هل تلقيتوا يعني كذا من لجنة التحكيم أي إشادات أو ملاحظات نحو تطوير مثلا هذه النصوص في القادم من الوقت؟
10: طبعا احنا للأمانة اللي يعني أعطانا دافع كبير جدا جدا جدا أنه أغلب اللي كانوا في اللجنة هم ناس مختصة ودكاترة سواء من السلطنة ومن خارج عمان، يعني أسماء مهمة كلها في عالم المسرح والتأليف المسرحي، أشادوا بالنصوص، يعني أعطونا مسؤولية أنه نحن نواصل كتابة النصوص المسرحية. وفي المقابل اجتنا اتصالات طبعا من الفرق المسرحية تطلب هذه النصوص اللي فازت لتقديمها في مهرجانات قادمة، وهذه يمكن ميزة جدا مهمة في المهرجان انه المؤلف نصه يعني يتابع ويقرأ وينفذ من خلال الفرق المسرحية
5: بإذن الله تعالى. هل لديك خطة لتحويل نص ميلاد بعد الموت الى عرض مسرحي قادم ان شاء الله؟
10: طبعا انا وكنت اكتب النص كنت اشوفه صورة يعني أتخيل هذه الحكاية كيف تقدم على خشبة المسرح، فحاليا أنا في تجهيز هذا النص من الورق وتحويله إن شاء الله بإذن الواحد الأحد إلى الخشبة
5: بإذن الله تعالى. يعني يعتبر هذا من مشاريعك القادمة إن شاء الله في مجال الكتابة المسرحية إن شاء الله؟
10: إيه طبعا، هذا النص هو الخطة القادمة للتنفيذ
5: بإذن الله تعالى. ماذا عن مشاركاتك الدرامية الحالية الفنان الفارس البلوشي؟
10: حاليا انتهينا من تصوير مسلسل بعنوان دمح للمؤلف العماني الجميل الأستاذ نعيم نور، وإخراج الأستاذ يوسف البلوشي، وإنتاج شركة الكهف الأزرق للإنتاج الفني. انتهينا من تصوير مسلسل تراثي يضم نخبة من النجوم سواء من السلطنة أو من خارج السلطنة. عمل أنا أقول يعني أنه أتمنى أن يلاقي النور عما قريب، لأنه في اشتغال جدا مغاير. وطبعا هن أستاذ يوسف على إخراج هذا العمل بهذه الطريقة وبهذه الصورة شيء مغاير دكتورة، ونسأل الله التوفيق. هذا من أهم الأعمال اللي حاليا هذا الموسم أنا قدمته، وفي الفترة القادمة يعني جالس أجهز مسلسل من 7 حلقات لتنفيذ إن شاء الله مسلسل قصير 7 حلقات إن شاء الله.
5: بإذن الله تعالى نتمنى لك كل التوفيق، وإحنا نتقدم لك بالتهنئة مجددا بحصولك على المركز 3 في مسابقة التأليف المسرحي التابعة للجمعية العمانية للمسرح في نسختها 2 وإن شاء الله إلى المزيد من الإنجازات القادمة بإذن الله تعالى.
10: ألف شكر دكتورة، شكرا على وجود اليوم بينكم، شكرا لإذاعة الشباب، شكرا لهذا البرنامج الجميل برنامج سينما ومسرح، وشكر خاص للعزيز الغالي مخرج البرنامج الأستاذ جلال. الشكر، وإن شاء الله نكون كنا خفيفين عليكم في البرنامج.
5: بارك الله فيك، الله يعزك، وكل التوفيق لك في أعمالك القادمة. الضيف العزيز الفنان الممثل والكاتب المسرحي فارس بن أحمد البلوشي، شكرا لك.
10: ألف شكر دكتورة،
5: بارك الله فيك. نتمنى لك إن شاء الله دوام التوفيق ونجاح في مسيرتك الإبداعية، ونرى إن شاء الله نصوصك قريبا تجسد على خشبة المسرح العماني، سواء كانت بمشاركات محلية أو مشاركات إقليمية ودولية تصل للجمهور وتثري المشهد الثقافي.

0: السينما والمسرح نموذجين فكريين قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، ولكنهما يشتركان في الكثير من الجوانب في توصيل الرسالة.
1: أهلا بكم مستمعينا، ولازلنا متواصلين معاكم في تقديم محطات برنامج سينما ومسرح، وتحية لكل من يتابعنا وكل من في الطريق حاليا. نتمنى لكم إن شاء الله دروب آمنة وسالكة بإذن الله تعالى، وإن شاء الله توصلوا لوجهاتكم بأمان وسلامة، وكل من يستمع لنا وهو في خريف صلالة إن شاء الله تستمتعوا بأجواءكم الرائعة هناك مع مختلف الفعاليات المتاحة لكم بإذن الله تعالى، واللي يسمعنا في البيت في العمل في رحلة معينة الله يسعدكم، وإن شاء الله تكون حلقات البرنامج وأيضا محطاتنا المختلفة تلاقي استحسانكم. لكل من يتواصل معنا بالرسائل المسائية، رقم الواتساب هو 724420009، ومنصة إكس للمشاركة معنا على العنوان شباب راديو عمان. كما يمكنكم أيضا الانضمام إلى قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب. من الرسائل اللي وصلت للبرنامج، تحية لأبو منصور البلوشي يقول: تحية مسائية لطاقم برنامج سينما ومسرح ولجميع المستمعين، جمعة مباركة. صورة من شاطي ولاية مصيرة: نشكر فريق التميز وفريق المشارك في التنسيق مع دائرة بلدية مصيرة في حملة تنظيف الشواطئ. سلام مصيرة، سلام. تحية للجميع أكيد يا أبو منصور البلوشي، وما شاء الله صورة رائعة جميلة. أنا أتمنى لو بس تشاركنا إياها أيضا عبر منصة إكس من خلال التفاعل مع بوستر البرنامج. أيضا تحية كذلك لي سليمان سعيد العاصمي من أدم، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم عطر وإبداع وتألق في برنامج جنان آل عيسى، شكرا جزيلا لجهودكم الجميلة في البرنامج في إذاعة الشباب الأكثر استماعا. تحية لضيوفكم الأعزاء عبد الله البلوشي وفارس البلوشي. سليمان سعيد العاصمي من أدم معكم، شكرا يا سليمان، بارك الله فيك، وشكرا على متابعتك الدائمة لنا في برنامج سينما ومسرح، وهذه جهود الجميع، وإحنا نسعد بهذا التواصل معكم أحبتنا. أيضا كذلك رسالة من أم ناصر الهادي تقول: مساء الخير جنان وجلال، أسعد الله مساكم بكل خير وجمعة مباركة، عليكم سينما ومسرح ومساءكم سعيد، توقيعي وحضوري. خلاص احنا سجلنا التوقيع يا أم ناصر، تحياتنا لك يا رب، وجمعتك طيبة يا رب العالمين، بارك الله فيك، وشكرا لك على المشاركة. وأكيد دائما أم ناصر حريصة أنها تكون معانا في كل حلقة من حلقات البرنامج، حتى في كل برنامج من البرامج ما شاء الله عليها حريصة على المشاركة والمتابعة الدائمة. كذلك تحية لناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام في المضيب شمال الشرقي، يقول: تحية مسائية لكل طاقم البرنامج وجميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء جميعا، تحية خاصة لكل من يحتفل بأي مناسبة سعيدة، زواج، عيد ميلاد، مولود جديد، نجاح. تحية خاصة للصديق نضال بن نبيل الحجري بمناسبة عقد قرانه هذا الأسبوع مع فرحة الأهل والأصدقاء، ونقول لهم ألف مبروك جميعا. تحياتي كل متابعيني وخلصكم، ناصر بن محمد الزيادي من المضيبي. شكرا لك يا محمد، يا ناصر على المشاركة، محمد بن ناصر الزيادي بارك الله فيك، وإحنا سعيدين أيضا بهذا التواصل معاك، وإن شاء الله دايما من تألق. وهذه المشاركة الجميلة لكل أبناء المجتمع هي من الإيجابيات، أنه إحنا نهني ونبارك لكل من عنده مناسبة سعيدة مثل ما ذكرت: زواج، عيد ميلاد، مولود جديد، نجاح في مختلف الحياة. الله يهنيكم ويسعدكم دائما أصدقاء إذاعة الشباب وكل متابعينا في البرنامج، حياكم الله جميعا. كذلك في رسالة لعلي خاطر النجادي يقول: مساء الخير، كل جمعة أرسل معلومة أو خبر عن بعض الأفلام لكن الرسائل ما تقرأوها. لا كيف ما نقرأها، أكيد نقرأها. يقول: شكرا على جهودكم وأتمنى لكم التوفيق. بعث لنا ماد ماكس يقول: راح يبقى واحد من أفضل أفلام الأكشن والإثارة. بالفعل هو من الأفلام الرائعة الجميلة ماد ماكس، وإن شاء الله أحاول لو تبقى من وقت البرنامج راح إن شاء الله نستعرض تعرض بعض المعلومات المهمة عن فيلم ماد ماكس إن شاء الله، ونوافيك بيها أخي علي خاطر النجادي. وأنا سعيدة جدا بمتابعتك الدائمة وبمشاركتك معنا في برنامج سينما ومسرح، وأكيد يعني لا تحط هذه النظرة السلبية عنا، ولكن احنا دائما نحاول نقرأ كل الرسائل اللي تصل إلى البرنامج لآخر لحظة، ولكن يمكن ربما تأخر وقت الرسالة في إرسالها لآخر دقائق من عمر البرنامج، يمكن تصعب علينا أحيانا قراءتها، لكن تأكد بكل تأكيد أنا حريصة على قراءة كل الرسائل التي تصل إلى البرنامج. بارك الله فيك أخي علي خاطر النجادي، وشكرا شكرا على تواصلك الدائم معنا. كذلك في رسالة من أبو سيف مهند السعدي يقول: مساء معطر بالورد والزهور، مساء يليق بقلوبكم الجميلة، أسأل الله أن يملأ مساءكم راحة وسكينة، وأن يزرع في دروبكم الفرح وفي قلوبكم الطمأنينة، ويجعل ليلتكم أجمل من كل الأمنيات. مساء الورد والياسمين، مساء السعادة لكل قلب طيب ونقي. شكرا لك أخي مهند السعدي، ما شاء الله على الصورة الجميلة اللي بعثتها لنا، صورة الورود شيء يعني يبث البهجة والفرحة في النفس بالفعل، ويبعث الراحة والطمأنينة. أكيد هذه المناظر الطبيعية لما الإنسان يشوفها يرتاح نفسيا، وإن شاء الله دايما تكون أجواءكم ومساءاتكم مليئة بذكر الله، وأيضا معطرة بهذه الأجواء والروائح الطيبة. شكرا لك أخي أبو سيف مهند السعدي على الرسالة. كذلك في رسالة أخرى وصلت لنا من عماد الشماخي يقول: تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول عماد: تحية خاصة لكم ولجميع المستمعين في انتظار برنامج المرمى مع سلوى الخنبشي والمخرج محمد الشملي والضيوف عبد الله وجابر، إن شاء الله راح تكونوا على الموعد بإذن الله تعالى في الساعات القادمة. شكرا لك أخي عماد الشماخي على التواصل، وشكرا لك على متابعتك الدائمة لكل برامج إذا الشباب. بارك الله فيك وأسعد الله مساءك. كذلك في رسالة من أصدقاء الإذاعة من ناصر، ناصر محمد الزيادي بعث لنا رسالة أخرى يقول: تحية مسائية لكم طاقم البرنامج وجميع المستمعين، مع الأجواء الجميلة الطبيعية من جزيرة مصيرة الشامخة رحلة شبابية بتنظيم فريق التميز وبعض من الفرق المسير والمغامرات والعمل التطوعي برعاية بلدية جزيرة مصيرة ومحمية السلاحف بحملة تنظيف شاطئ جزيرة مصيرة. نشكر تعاونكم جميعا في هذا اليوم المبارك، وتحياتي لكل متابعين ناصر بن محمد الزيادي من فريق وادي عندام للمسير والمغامرات الجبلية. تحية لكل من شارك في هذه المبادرة، وتحية لكل من أيضا يسعى لحماية وصون ممتلكات الوطن. شكرا لأيضا تواصلك معنا أخي ناصر الزيادي، وأيضا إرسالك لهذه الصور الملهمة، وأيضا هذه المشاركات المجتمعية الرائعة في صون الطبيعة. بارك الله فيك وشكرا على هذا التواصل. آخر رسالة أقرأها من الرسائل اللي وصلت لنا أيضا رسالة من الفنان طالب البلوشي، بعث لنا أيضا بعض المقتطفات من فيلم الزاجرة. هذا الفيلم المرتقب إن شاء الله راح نراه قريبا من الأفلام اللي تنتج للسينما العمانية، إن شاء الله نتمنى له مشاركة رائعة بإذن الله تعالى الفنان طالب البلوشي، وإحنا نسعد أكيد بهذا الحراك، وأيضا نسعد بما يقدم للسينما العمانية. فيلم الزاجرة أو ذاكرة الأجيال هو سيناريو وحوار وإخراج دكتور حميد بن سعيد العامري وإنتاج الجمعية العمانية للسينما، بطولة الفنانة العمانية القديرة فخرية خميس والفنان القدير طالب محمد وعدد من فناني الدراما العمانية: شماء البريكية، حمود الجابري، سعيد الساعدي، ياسر الفلاحي. والتصوير هو في ولاية وادي المعاول، وهو فيلم روائي قصير يأخذ حكاية من حكايات المجتمع، حكاية التسلط الذكوري والظلم الذي تتعرض له المرأة، ونقل العداوة والبغضاء بين الأجيال والكبت الذي يولد الانفجار. الفيلم ما زال في المرحلة الأخيرة من مراحل المونتاج. نتمنى إن شاء الله التوفيق لهذا العمل، وإن شاء الله يرى النور قريبا، وأيضا سنسعى لأن تكون لنا محطة ومساحة لتسليط الضوء أكثر على هذا العمل الرائع. تحية وشكرا للمتابعة وأيضا التواصل الفنان الجميل طالب البلوشي. مستمعينا، بهذا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج سينما ومسرح. أنا سعيدة جدا بالتواصل معكم وسماع أصواتكم، وأيضا بمتابعتكم الدائمة لنا في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب. ندعو الله عز وجل أن يحفظكم من كل سوء ومكروه، وأن يجعل عمان عامرة بالخيرات والبركات، وأن يحفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأسرته الكريمة بخير وعافية. نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج سينما ومسرح. إلى ذلك الموعد تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم دكتورة جنان بنت مهدي آل عيسى، وفي الإخراج هذه تحية جلال الخويطري، وإلى اللقاء.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: الرياح السهل وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي تاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي.

خلفنا معاك مفيش موضوع غير انه شبع من بعد يجوع.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: يا صباح الياسمين،
4: يا صباح الياسمين،
3: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو قلوب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
4: يا صباح الياسمين،
5: يا صباح،
6: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
3: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: لا حيسه وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: شكرا.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
4: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
5: والمثل الشعبي يقول
6: إيش يقول المثل؟
7: إذا قدك مع المقامح سامح.
4: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
7: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
4: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان قال وراك عند باب عدوك، قال حبيبي عنده. المثل الشعبي حرفيا يقصد بأن الوقوف أمام باب العدو في ظاهره أمر خطير، قد يعرض صاحبه إلى المشاكل وإلى الأهانات، ولكن رد المحب دائما يقول حبيبي عنده، أي وجود الحبيب في ذاك المكان يجعل الإنسان يقبل بأصعب الأماكن وأصعب الحلول وأقسى الظروف. وهكذا يجب على الإنسان بأن يتحلى بالقوة والشجاعة والجرأة ويطارد أهدافه وأحلامه ويتحدى الصعاب من أجل تحقيقها.
1: بعد كل اللي سواه أبوها فينا ما خلى ابنا محكمة ولا خلى أحد إلا واشتكاله مننا إنه نحن ضربنا بنته وحرمناها من الأكل والشرب، وخلى سيرتنا على كل الساء. تروح أنت عنده وتزوره؟
2: عفى الله عما سلم والمسامح كريم. الرجال الحين في ورطة ولازم أوقف معه حتى يستعيد عافيته.
1: نسيت، لما يخليك تحقر بالساعات على بابه مثل أي حد باطئ ولا يسمح لك تشوف عيالك؟
2: هذا ما هو سبب أني ما أساعده، لازم أتحمل وأمشي الأمور. ما هو علشانه، هو علشان عيالي اللي عنده وعلشان الخبز والملح اللي بيننا. صدق المثل الشعبي اللي يقول،
1: إيش يقول المثل؟
0: قال وراك عند باب عدوك، قال حبيبي عنده. تقول الحكاية اللي توضح المثل قال وراك عند باب عدوك قال حبيبي عنده، يحكى إن رجال طلق زوجته الطيبة الجميلة، ما طلقها وبس، وأساء إليها وراحت إلى بيت أهلها وخبرت أبوها وأمها بما حصل من الزوج. عدت الأيام وعدت الشهور، الزوج اشتاق لأولاده واشتاق لزوجته، ولكنه خاف إنه يروح لبيت أهلها لأنه يعرف نفسه إنه غلطان وإنه تصرف ما هو زين معاهم، وفزاع من الأهل والأخوة إنهم يضربوه أو يؤذوه أو يقولوا له كلام مو زين. فكان يروح لبيت أهل الزوجة، ينظر إلى باب البيت، يتحالي في الدرايش، يمكن يشوف العيل، يمكن يشوف الزوجة يعتذر منها، لكن ما شافها ولا شاف حد من عياله. في يوم من الأيام شافوا أمام المسجد وهو رايح جاي قدام البيت، تحالى فيه وقال له بعد صلاة العشاء مر علي واني بروح معك الى عند اهل زوجتك، بنكلم ابوها ويمكن يوافقوني يرجعونها. وبالفعل بعد صلاة العشاء راح الامام مع الزوج الى عند اهل الزوجة. طبعا اهل الزوجة يحبون ويحترمون الامام وسمعوا كلامه واخبرهم بانه الزوج بيعتذر وندمان وما عاد بيساوي اللي ساوى، وإنه بيوعدهم بإنها بنتهم بتعيش معززة ومكرمة مع زوجها. هنا تقدم الزوج وسلم على يد والد الزوجة ورجعت الزوجة مع زوجها، ومن يومها توبة إنه يرفع صوته عليها. من يتجرأ ينتصر. فالإنسان اللي يقف عند باب عدوه أو خصمه حقيقة يمتلك شجاعة منحه إياها الحب ومنحته إياها القيم. هذا الوقوف مش تحدي، هذا لأنه يرى في من يحب أعظم وأقوى من أي خوف. الحب، الصديق، المبدأ أحيانا يستحقون أن نغامر من أجلهم ونختار الطريق الصعب اللي يؤدي إليهم، لأن ما وراء الباب أكثر قيمة من راحة الخوف.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض لبان.
2: والمثل الشعبي يقول،
1: إيش يقول المثل؟
0: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
0: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامة مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحام، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: من جلسات نغم.

0: يا ابو العيون الكحيلة
1: من جلسات نغم.
0: ايوه ايوه ايوه العب.

0: الكحيل.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح.
4: I can't go back.
2: نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من الخامسة وحتى السابعة مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين. خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

تفضلوا تفضلوا. شكرا. الله الله.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعين.

فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها

والمكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

نادي الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى.

ملكتها أنغام وورود، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل

في كل الدنيا قد تغدو امرأتي ولدي يهوها القلب.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا

فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها،

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن.

في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان.

حبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الله،
1: تلك هي عينة يا ضحى من أغاني ونغمات زمان. ها، ما قولك في هذه الأغنية لحنا وصوتا؟
0: تسألني عن رأيي؟ إنها قمة الإبداع والجمال. وحدها هذه الأغنية تساوي 95% من أغاني هذه الأيام. ما رأيك أن نسمع السيدة أم كلثوم وهي تغني "القلب يعشق كل جميل"؟

0: بادرة جميلة من المخرج، فشكرا له. هل أستطيع أن أقول الآن بأن ضحى ترغب في الانتساب إلى نادي موسيقى أيام زمان؟
1: بل أنا من أقدم المنتسبين إلى هذا النادي العريق، إلا أني شئت أن تكون مداخلتي هذه باباً لمعرفة المزيد من موسيقى أيام زمان.
0: طالما أنت كذلك، فلنستمع معاً إلى مقطع جديد من أغنية أخرى، فماذا تريدين أن تسمعي؟ أنا أترك الاختيار في نهاية حلقتنا لمخرجنا المرهف،
1: وهو كذلك.

0: ما سمعناه هو دور أو مقام أو...
1: بل هو مقام حجاز كاركورد.
0: رويدك أستاذ صالح، قبل أن ندخل عالم المقامات والأدوار دعنا نسمع عزفا من جديد من أناملك الذهبية.
1: شكرا لك يا ضحى.

0: فعلا إنه عزف جميل بل رائع.
1: بل إنه عزف لزمن جميل قد مضى، لكني على ثقة بأنه سيأتي مرة ثانية.
0: وهل برأيك أن جميع ملحني ومطربي القرن 21 غير مؤهلين للعودة بنا إلى الأصالة والتطريب؟
1: بل قلت لك إنني متفائل، ولو أن القضية ليست فقط في انتشار الفن الهابط بل في غياب الفن الجيد. وتحت عنوان التلوث السمعي على شريط كاسيت، كتب الدكتور محمد علاء الدين منصور الناقد الفني المصري المعروف، فقال: بلا شك أننا نعيش في أيامنا هذه أردأ حالات التردي الذوقي والتلوث السمعي والهبوط الروحي، حين سمحنا لأنفسنا أو عودناها سماع هذا العبث الغنائي والسقوط الفني المتمثل في أشرطة بعض من يسمي نفسه بمطرب الشباب. كنا ونحن لا نزال صغار السن جدا راقين في الذوق والوجدان لما نسمعه من الإذاعة من أغاني وموسيقى رفيعة وأنغام شجية وأصوات رخيمة كان يؤديها كبراء هذا الفن الوجداني من أمثال أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ. أما اليوم فإنك تزداد عجبا وألما حين ترى الشباب والشابات يرقصون ويهتزون ويصفقون على كلمات تافهة ولحن متردد.
0: صحيح ما قاله دكتور منصور، فما معنى هذه الأغنية مثلا؟

0: لا حول ولا قوة إلا بالله. أما أنت يا ضحى فأعدك بمتابعة الحديث عن الغناء والموسيقى.
1: لا عليك أستاذ صالح، الدنيا لم تزل بخير، ولم يزل هناك في هذا الزمن وبعد رحيل العمالقة عدد لا بأس به من المطربين والملحنين ممن تأثروا بمن سبقهم، وهم يسيرون على منوالهم في تقديم بعض من الفن الجميل.
0: آمل ذلك يا ضحى.
1: وإلى الغد ومع كل ما عندك من حديث عن الغناء والفن الأصيل.
0: زمان يا نغم. زمان يا نغم، أداء محمد إبراهيم، إيمان بيطار، إعداد رجاء ميقاتي، إخراج سليم الشمع.

يلا هوبا فوق هوبا فوق هوبا فوق.

0: شيء من اللغة. معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: الروح والراحة.
2: أعزائي المستمعين، في اللغة العربية أصلان من الراء والحرف المعتل والحاء، هما روح وريح. عدهما اللغويون أصلاً واحداً، حيث اعتبروا الريح أصله روح، ولا أظن المسألة كذلك. فمن الروح الراحة، ومن الريح العناء، فلنوجز القول فيهما. أما الروح فمعروفة، تذكر وتؤنث، وبفتح الراء تدل الكلمة على الفرج والراحة، كما في ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقد ذهب مفسرون إلى تفسير الروح بفتح الراء أنه الرحمة، وقال آخرون إنه الفرج، وقال جماعة إنه تفريج الهم والحزن، وجمع الطبري بعضها بقوله ولا تقنطوا من أن يروح الله عنا ما نحن فيه من الحزن، ولا يقنط من فرجه ورحمته ويقطع رداءه منه إلا الذين يجحدون قدرته على ما شاء تكوينه. ونرى أن كلمة الروح بفتح الراء أشمل من ذلك كله، فكأنها روح جديدة بضم الراء تعيد الحيوية لما حمد من أحاسيس الفرح والسعادة، فكأنه إحياء لموات تلك الأحاسيس والمشاعر. ونرى هذا المعنى الشمولي تجلى في الآيات الأخرى التي ورد فيها هذا اللفظ، مثل فروح وريحان وجنة نعيم. وقد أساء من توهم في الآية خللا بيانيا بسبب ذكر الروح والريحان إلى جنب جنة النعيم، فتساءل أليس كل ذلك في الجنة؟ فلما هذا التكرار؟ والحق أنه لا تكرار في الآية، ففي كثير من المواضع التي ذكرت فيها الجنة أفردت بعض صور نعيمها، كما يتجلى ذلك في سورة الرحمن، وكذلك في مثل قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، وكذا في المواضع الأخرى. وبحسب سياق مورد الآية قد تأتي بعض مظاهر ذلك النعيم، ويتأكد المعنى الذي ذكرناه عن علاقة الروح المفتوح الراء بالروح المضموم الراء بسياق الآية. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فالروح والريحان وردا في النعيم الذي سيحظى به المقربون إلى جانب ذكر الجنة، وجاءت راؤها بالفتح في ولا تيأسوا من روح الله في مقابل شدة الضيق الخانق الذي كان يحسه يعقوب لفقدان ولديه يوسف وأخيه. وقال اللغويون أراح الإنسان إذا تنفس، ولكننا نرى أن الدقة تقتضي أن يكون المعنى أراح إذا تنهد لا إذا تنفس، ففي التنهد راحة للمتضايق القلق، لذلك يقال تنفس فلان الصعداء، وهو دال على شهيق عميق وزفير سريع، وهذا هو التنهد. ومن الأصل اللغوي يأتي الريحان، وجمعه القرآن مع الروح في الآية المذكورة قبل قليل، وتلك من وسائط الراحة. والرائحة ما تشمه من عطور أو غير عطور، فهناك رائحة طيبة عطرة، وهناك رائحة عفنة. وشبهوا الأخلاق الحسنة بالأولى، وشبهوا الأخلاق السيئة بالثانية، وقالوا إن الرواح الذهاب عند المساء بخاصة، فهو رائح لأهله وهي رائحة لأهلها، ويقابله الغدو في الصباح. ولكن عدي بن زيد قابل بين الرواح مساء والبكور صباح، فقال: أرواح مودع أم بكور؟ لك فاعلم لأي حال تصير. إن شغل الصابيات من الأستار طرف يصبي وفيه فتور. وفي قولهم رائحة للمرأة الذاهبة ليلاً يتلاقى اللفظ مع الرائحة التي يشمها المرء من عطور وغيرها، وهذه العطور لا وقت لرائحتها أن تنتقل من المنشأ إلى حاسة الشم. ومن الأصل الأريحية، وهي الأخلاق الواسعة الطيبة، وكل شيء واسع هو أريح. ولا تقتصر الأريحية على الكرم، فالكرم جزء من الأخلاق الطيبة الواسعة الحسنة. والمراوحة في العملين أن تعمل هذا مرة وذاك أخرى، فأنت تراوح بينهما، وكأنك ترتاح من عمل بأن تشغل بعمل آخر ثم تعود لما كنت فيه. وفي الكلمة هذه انتقالات معنوية عجيبة دالة على قدرة العقل الذي تعامل معها في مسيرة التاريخ، فاشتق من الأصل الواحد مئات الألفاظ والمشتقات، بدلاً من أن يشوه لغته بما ليس من جنسها ولا من موسيقاها ولا من دقتها في التعبير عن الأفكار والمشاعر والأحاسيس.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني.